0: نفسي تبسم على اللي جوايا دلوقتي.
1: أيوة سامعين وحاسة بيكوا باللي عايز تقوله يا عيني.
0: أنا مش مصدق إن حلمي اتحقق وأنت معايا دلوقتي. أنا
1: قول يا عيد أنا سامعاك.
0: أنا بحبك من قبل ما أشوفك.
1: أوه لو تعرف إني كنت السبب في اللي أنت فيه. بس أنت خفيت دلوقتي.
0: قولي لك سامعاك. قولي يا نور.

ردلي كلمات، ردلي ضحكات، ردلي دمعات، لمسات، ردلي حياتي.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.

0: مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
3: لا معرفش.
2: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
2: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
2: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا في مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
6: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
7: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
8: محطة اسمها ايه؟
7: نجوم FM TV.
9: يا حبيبتي ذاكري

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نغمة فهم
5: على كيفك.

0: صباحك.
1: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
0: عيش عيش عيش صباحك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش انا زيك بالظبط
1: على تردد 11900 راس.
4: يا صباح الهنا يا صباح النجوم كل السعاده على نجوم اف ام. خش عليا بالجديد يا استاذ.

0: عيش أغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.
2: جديد نجوم اف ام، عزيز عبدو يا خلي، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: جديد نجوم اف ام. عزيز عبدو يا خلي اغنيه جديده على نجوم اف ام.
1: بيننا سوء تفاهم بركي حلنا، انفعش هيك يا قلبي

0: للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: صوت موتور العربية. تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده كمان؟
1: انا سامع صوت.
0: لا مش سامع حاجه. انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
2: اسمعها في كل حته.
3: نجوم FM على كيفك.

جديد نجوم اف ام لطيفه شبهي بالملي اغنيه جديده على نجوم اف ام

جديد نجوم فام لطيفة شبهي بالملي أغنية جديدة على نجوم فام

Ye. Cairo Key ve Disco Mas. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: facebook.com/nugumfm
1: Exclusive نجوم اف ام احمد باتشان امل ضعيف اغنية جديدة على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز

اكسكلوسيف نجوم اف ام. احمد باتشان، امل ضعيف، اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

دلوقتي جي معادكم معاه عيش صباحك مع يوسف التهامي وفرنا إمام برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: صباح الفل يا صباح ال صباح الفل عليكم يا جماعه. صباح الفل حلقه يوم الاثنين هنبتديها معاكم دلوقتي من عيش صباحك. هنعيش صباحنا لمده ساعتين من دلوقتي ولحد الساعه 10. يوسف التهامي وفرنا امام.
1: صباح الفل وجمال عليكم. صباح الهنا والسعاده سواء على الناس اللي لسه صاحيه دلوقتي او اللي صاحيين من الفجر بعد ما سمعوا ان في هزه ارضيه قويه حس بيها سكان مصر والاردن وفلسطين وسوريا وقبرص. زلزال هز الأرض بقوة 5.7 ريختر.
0: الناس قالت 5.5 5.7 5.8. المهم يا جماعة ان الزلزال ناس كتيرة جدا حست بيه وكان فعلا قوي. يعني الناس كلها كانت مخضوضة والناس أي ما كاتبة على فيسبوك كله بيتأكد هو ده زلزال ولا إيه اللي بيحصل. هو زلزال يا جماعة. الحمد لله الحمد لله. نموت في الأكشن. أي أكشن حسيت بيه يوسف؟
1: حسيت بيه
0: الحمد لله.
1: حسيت بيه.
0: كنت مرعوب صح؟
1: خضة الصوت نفسه خضني وبعد كده
0: خلاص بقى. هو قعد قد إيه؟
1: في ناس بتقول 30 ثانية. أنا ما حسيتش بيه 30 ثانية الصراحة. بس الهزة نفسها بتاعت الدواليب والحاجة
0: الهزة نفسها أنت ممكن تحس إن دي ساعة من كتر الإحساس الرهبة اللي بتبقى موجودة اللي هو إيه ده بقاله كتير قوي. بس ممكن يكون ثواني بس هو شديد شوية.
1: بس فناس كتير حست بيه ولكن الحمد لله الحمد لله الحمد لله فيش أي أضرار
0: فيش أي خسائر الحمد لله. لحد دلوقتي ما سمعناش عن أي أخبار مؤكدة إن في خسائر وإن شاء الله ما يكونش فيه أي خسائر. طيب يا جماعة 015-5952-1006 ده رقم الواتساب صفحتنا على الفيسبوك نجومة في أم 100.6 ورقم التليفون الأرضي 3835-022.

0: مشيتي لحماقي، وهي اول اغنيه نبتدي معاكم بيها حلقه يوم الاثنين اللي مزجته بتكون مختلفه نسبيا عن باقي الاسبوع. مسمينه الاثنين حزين، مش عشان ان شاء الله ان يكون يوم حزين، بالعكس ان شاء الله يكون يوم سعيد جدا علينا، ولكن بنختار دايما يوم الاثنين
1: تكون كده
0: ستايل مختلف،
1: بس هاديه شويه، رايحه في مود كده معين، فمسمينه الاثنين الحزين عشان ستايل المزيكا، لكن المواضيع زي ما احنا صاحيين نفرفش ونفوق كده ونصحصح ونبدا اليوم بطاقه لذيذه وجميله. نقول لهم بقى على درجات الحراره،
0: يلا
1: نقفلهم اليوم خالص.
0: يلا
1: في القاهره العظمى هتكون 37 والصغرى 26، اسكندريه العظمى 31 والصغرى 23، مطروح العظمى 30 والصغرى 22، سوهاج العظمى 42 والصغرى 27، إنا العظمى 43 والصغرى 28، أما أسوان فالعظمى 44 والصغرى 29 درجة. طيب النهاردة بيقولك في انخفاض طفيف درجات الحرارة، درجة أو درجتين بس، أكيد هيلطف شوية الجو كده كده هيكون حار رطب في الصباح الباكر، شديد الحرارة رطب نهارا، مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء، مع الشبورة المائية صباحا على طرق السفر.
0: 0-15-5-9-5-2-1-6 ده رقمنا على الواتساب، و 3-8-3-5-0-22 رقم التليفون الأرضي، 1006 رقم الموبايل، وصفحتنا على الفيسبوك نجوم FM 100.6. يلا نسمع تامر حسني بعيش ونرجع نقول لكم على أول الأخبار بقى، أو تاني بقى الأخبار، احنا قلنا أول خبر معنا كان في هزة أرضية، ونرجع بقى نقول لكم على باقي الأخبار. يلا.

0: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانيه او بطاقه الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ل 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زياده فرصه جديده وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
1: فرق كبير بين انك تبدا الجامعه وبين انك تبدا المستقبل. في الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك هيبدا من اول لحظه. شهاده معتمده من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربيه. مده الدراسه 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسه. نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالميه في مصر او فرنسا. الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك مستني. الرقم الضريبي 312515154.
2: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
4: نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم FM.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: صباح النهارده مختلف يا جماعه، صباح الهزه الارضيه وحاجات كده كله بقى دي. طب مبدئيا ممكن اقول حاجه؟ ممكن اقول حاجه؟ لما زلزال الناس كلها تحس بيه خلاص، ما فيش حد ما قالش انا ما حسيتش بيه، انا افتكرته كابوس
1: عشان في ناس صحيت من النوم برضو. في ناس ما كانتش فاهمه
0: بس صحيوا من الزلزال وعرفوا انه زلزال. انا قمت مقتنع ان ده كابوس وكملت انه كابوس عادي وقعدت.
1: انت حسيتي بالهزه الارضيه نفسها ولا انت في حد صحاكي ولا
0: عارف الكابوس بتاع ان حد مكتفك وانت بتحاول تفك نفسك؟ لا مش بيجيلك. ماشي،
1: السرير زي ما هو، زي ما دخلتي زي ما خرجتي منه.
0: والله كان كابوس بالنسبه لي. ماشي، وقعدت بقى اللي هو قعدت اقرا قران لحد ما نمت، ما عداش لثانيه ان ده زلزال، بس كده ما مسكتش التليفون او عملت اي حاجه.
1: في شيء حاجه عندك في الاوضه اهتزت نجفه؟
0: ما خدتش بالي، انا كنت في الحلم، انا ده كنت مقتنع ان ده حلم. انا جوه الحلم وبحاول اقوم من الحلم، عارف اللي هو انا عايزه اصحى من الحلم مش عارفه، وقمت بقى.
1: لا اللي انا بقول لك اللي انا حسيته زياده، انا حسيته من يعني حسيت بهزه وكل حاجه، بس اللي اكد لي اصوات
0: ايوه طبعا
1: الحاجه. وكان
0: انت كنت صاحي، انت شفته وهو بيحصل يعني حضرته كل
1: ده حقيقي،
0: واعي ان في زلزال يعني. والناس كلها كتبت طبعا على السوشيال ميديا، وكله اللي كان مش فاهم ده ايه دخل لا ده زلزال فعلا، الناس كلها حست بزلزال وكفى. هو كان زلزال يا جماعه، الحمد لله عدى على خير، مفيش اي خسائر نسمع عنها، ان شاء الله ما يكونش فيه اي خسائر.
1: في ناس جالها اشعارات من على جوجل قبل، بيقولوا يعني قبل الزلزال ب 30 ثانيه او بدقيقه.
0: صوت الالارم
1: في صوت الارم
0: في كذا حد تليفونه رن رنه معينه كده، ما كانش فاهم ايه الرنه دي. ده كان قبل ما الزلزال يحصل على طول بثواني. ايه الاوبشن ده بقى؟
1: هما ممكن يكون على ما وصل يعني، ممكن يكون هو حصل في يعني مركزه يكون في حته، والدراسات قالت سريعا كده ان هو المناطق اللي هتتأثر. ممكن انا برضو دي معرفش، لان في ناس كتير، في ناس لما دخلت على تيك توك ساعتها بالليل كان في ناس طالعه لايف، ولما جالهم الاشعار ده على التليفون طلعوه بعد كده قالوا ايه ده يا جماعه، جوجل بتقول كذا كذا، فهم كانوا طالعين بيكدبوا الابلكيشن او النوتيفيكيشن اللي جات لهم.
0: يعني هي جت لهم بدري
1: شويه وهم بيكدبوها
0: حصل الزلزال.
1: حصل الزلزال على اللايف يعني. انا بقول لك انا دخلت بصيت كده برضو يعني، قريت على فيسبوك ومش عارف ايه، فقلت خش اشوف على تويتر الناس اكيد في حاجه متصوره بعد الشهر يكون في اي اضرار بتاع. فطلع ان في ناس كانت فاتحه لايف عادي،
0: ولما جه لايف
1: لما جاله على التليفون فقال لهم يا جماعه ده انا جالي على التليفون بيقول في كذا كذا وبتاع، ولسه بيكدبوا الموضوع على ان هو ازاي الابلكيشن هتتوقع حاجه زي كده. حسوا بالهزه اللي
0: حصل الزلزال. دي مين؟ دنيا بتقول انا الكنبه مشيت بيا.
1: الهزه كانت جامده.
0: الهزه كانت جامده فعلا.
1: الهزه كانت جامده، واللي حواليه كلاب في سواء في الشارع او في البيت او في عند الجيران او ايا كان،
0: حد بيحس
1: حصل
0: تبقاش فاهم بقى، ما الكلاب بتهوهو على طول، فانت عمرك ما تتخيل.
1: لا بس مره واحده الكلاب كلها اللي في محيط كله
0: في خناقه،
1: كله اشتغل
0: في خناقات كلاب في المنطقه. هم حاسين بالزلزال، طب بيحاولوا ينبهوا الناس. حبايبي والله. حد بيقول يا ريت الاشعارات تيجي قبليها بشويه كتير عشان نعمل حسابنا. هنعمل حسابنا برضو. الكلام ده فاهم، لو احنا متعودين على الموضوع ده وعارفين ان احنا بيبقى عندنا زلازل كل فتره، فبنبقى عاملين حسابنا بحاجات معينه، فبيجي لنا الاشعار ده فنلحق نستخبى بقى ولا ناخد احتياطاتنا. بس احنا لو جالنا محدش فاهم ده ايه، التليفونات كلها رنت ومحدش فاهم ايه الرن ده. تليفوني بيرن كده ليه؟ المنبه بيرن دلوقتي ليه؟ لسه بدري. فده كان تنبيه من جوجل ان في زلزال بيحصل فعلا. ماشي يا جماعه. في امبارح اعلن مكتب التنسيق عن الحد الادنى ده زلزال تاني بقى. ماشي، الحد الادنى لتنسيق المرحله الاولى من الثانويه العامه اللي هتشمل عدد طلاب وصل 94,000 طالب. الحد الأدنى لشعبة علمي علوم هيكون 292 درجة بنسبة مئوية 91% بإجمالي عدد طلاب 23,000 طالب. الحد الأدنى لشعبة علمي رياضة هيكون 275.5 درجة بنسبة 68% بإجمالي عدد طلاب 16,000 طالب. الحد الأدنى بقى للشعبة الأدبية هيكون 229 درجة بنسبة مئوية 71% بإجمالي عدد طلاب 55,000 طالب.
1: مكتب التنسيق أكد أن فتح باب التسجيل بتاع الرغبات هيكون بداية من يوم الأربعاء اللي جاي 5 أغسطس ولحد يوم الحد اللي جاي 9 أغسطس، والتسجيل هيكون إلكتروني في موقع التنسيق عن طريق الإنترنت، ومن حق كل طالب يسجل 75 رغبة على موقع التنسيق الإلكتروني مع إتاحة الفرصة لتعديل الرغبات طوال فترة المرحلة الأولى.
0: ماشي يا جماعة، بالتوفيق إن شاء الله، بالتوفيق وإن شاء الله يا رب كل واحد كده إيه يلتحق بالجامعة اللي نفسه فيها بإذن الله، وللأسف نصيبه ما جاش في الحاجة اللي نفسه فيها. خلص الجامعة وابدأ بقى شوف حياتك وعايز تعمل إيه، لسه ده بداية المشوار زي ما قلنا، لسه اللي جاي أحلى، خليها أحلى، صح يوسف؟
1: صح يا عمار. يلا بينا.

صباح الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد أنا مش ببالك، أنا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده إضاءته مش ثابتة وبيرعش وبتغيره كل شوية، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك إضاءة أقوى ثابتة من أوله لآخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنة. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205 087 620.

كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت

0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: دكتور عبد الله صباح الفل عليك. بيقول هو عنده نوعين تليفونات عشان اعرف نقول الاثنين، بس واحد فيهم هو اللي عمل الالارم، الثاني ما عملش اي حاجه. وبيقول عامة اللي حضر زلزال 92 يعرف انه كان اقوى من ده 100 مرة لو حد فاكر. انا فاكرة وان شاء الله يا رب ما يحصلش تاني في حياتنا ابدا. ماشي يا جماعة. وليد رفعت بيصبح علينا صباح الفل، بعت لنا فويس نوت هنسمعها حاضر في الاوف اير. طيب في برضو حد كله بعت لنا انه حس بالزلزال، وكله في ناس كانت صحية وفي ناس كانت نايمة وقامت مخضوضة. ان شاء الله يا جماعة ما يكونش في اي خسائر وما يحصلش كده تاني. بس كده. ايه بقى الاخبار اللي عندنا يوسف؟ عملت ايه امبارح؟ ما تحكي لنا عن اخبارك انت. سلينا كده. مسكت في حد امبارح؟
1: هو اللي زي دي بقى اللي هو ايه، ان انت تندم ان انت لو حكيت لها على حاجه عدت في يومك فاللي هي تبتدي هي هتموت وتفتح الموضوع على المشاع. ففي ناس كده حتى لو هيتبل في بقهم الفوله يبقوا عايزين الفوله دي تتبل من بقك انت،
0: صح؟
1: فيعملوا لغط حوالين اي موضوع انت بتفتحه.
0: احكي لنا كده وقول لنا
1: يا باي.
0: ماشي.
1: ناس كتير بعتلنا فعلا بتقول انها حست بزلزال من مناطق ومدن مختلفة. الحمد لله ان كله بخير.
0: الحمد لله. هو فعلا يا جماعة فيش اي اخبار مؤكدة ان في اي خسائر، الحمد لله رب العالمين فيش اي حاجة. بس كله حس بيه. فواضح انه فعلا هو فعلا كان قوي عن اي زلزال عدى. كان في زلازل كده، كان في فترة كل شوية يحصل زلزال خفيف ونص الناس تحس ونص ما تحسش بحاجة، وبيبقى في نص اليوم. فعايز ما احنا صاحيين وفي أشغالنا وفي مشاورنا وفي كل حاجة، وفي ناس بتحس بيه وناس ما تحسش بيه، سبحان الله. بس ده يعني الناس كلها أجمعت إنهم حسوا بيه.
1: طيب عامة بما ان احنا في فصل صيف دلوقتي وداخلين على مرحلة التخفيضات والأوكازيونات والحاجات اللي بتتعمل في المحلات وكده اللي بيكون عادة في شهر أغسطس، فطبعا المشهور والمتعارف عليه يعني انك لما بتنزل تشتري حاجة وتعمل شوبينج بتحس ان دايما ان اللي بعلك الحاجة دايما ضحك عليك، تمام؟ ده غير طبعا لو انت جبت حاجة معينة انت حاسس ان هي لقطة، بتبقى سعادة اقتناء الحاجة دي اكبر بكتير من اي حاجه تانية انت حسيت ان هي الضحك عليك فيها. فكل ما ترجع البيت تلاقي حد من اهل البيت وانت بتقول لهم انك اشتريت حاجه جديده، لازم يحاولوا يثبتوا لك ان البياع ده ضحك عليك وان انت كنت ممكن تجيبها من حته تانية بسعر افضل من اللي انت جبته يعني. تمام. ممكن يكون الشخص ده باع لك حاجه باغلى من سعرها او بجوده اقل من المواصفات اللي المفروض تبقى عليها الحاجه دي، ويقولك ان دي اخر قطعة وهو لسه عنده منها جوه. المهم ان عادة البياع بيكون ناصح وبيعرف يكسبك، مع ان المفروض هو ان الزبون دايما على حق. تمام.
0: احيانا بقى القدر بيخليك ان انت تاخد حقك وانت اللي تكسب البياع، سواء بقى بتعرف تفاصل لحد ما توصل لسعر حلو او السعر اللي انت تبقى راضي عنه، او تشترط عليه ان هو يعمل لك عرض. بقول لك ايه، انا اكسبني بقى كزبون، او تقعد تقول له ده انا زبون قديم وانت اصلا اول مره تعدي من قدام المحل. بس بيبقى في كده جمله اللي هو اكرمني بقى، اكرمني علشان ايه نبقى احنا الاثنين مبسوطين، او تتخانق معاه بقى اللي هو خلاص انتهت حلول الارض، انا ابتدي اتخانق معاه واقول له انا هشتكيك وحاجات كده، وده انا كنت جايب لك زباين وانا هخلي ما حدش بقى يجي يشتري من عندك تاني، او لما حاجه مثلا ما تعجبكش بترجعها وتاخد ثمنها. المهم ان انت بتعرف تسلك امورك مع البياعين. الحالات دي رغم انها الاستثناء لكن بتحسسك كده ان انت انجزت حاجه، عارف كده لما تبقى طالع منتصر من حته، انا عملت اللي انا عايزه وجبت اللي انا عايزه بسعر رهيب مش هتلاقيه في اي حته، ممكن يبقى مضحوك عليك جدا بس انت بتقنع نفسك بده، تحس ان انت مبسوط كده. خصوصا لما تلاقي حاجه مثلا في المحل، نفس المحل ده، وكانت قبل السيل بسعر عالي جدا، بس وقت السيل انت بقى ايه واخدها باقل من نص السعر. وخد بالك وقت السيل ده بيبقى برضو المكان كسبان، يعني هو مش خسران حاجة. فانت كنت زبون جدا قبل السيل،
1: زبون عادي.
0: انت زبون عادي. فانا هقبل، انا هقبل على نفسي اكون زبون عادي، بس زبون جدا لا، انا مش هقبلها على نفسي. في حاجات كده بنضطر نشتريها عشان بس نحسب ان احنا يعني احنا كسبنا.
1: امتى بتحس بقى بالرجعه دي ان انت انتصرت في الطلعه دي او كانت طلعه مربوحه، ان انت نزلت بزرت قرشين والتبذير ده يعني انت استفدت بكل حاجه دفعت فيه؟ يعني في ناس مثلا تقول لك ده كان البنطلون ده بسعره بكذا وكان مشطوب عليه وكان نازل رقم معين، فانت الفرق اللي ما بينهم انت زغلل لك عينك، انت ممكن اصلا ما تكونش في احتياج للقطعه اللي انت جايبها دي، بس الرقم نفسه
0: بتخسر الرقم ده.
1: انا حرام ان انا يبقى قدامي، انا عندي بنطلونات كتيره، عندي تيشرتات كتيره معينه بس دي ما مش هفوتها لان سعرها مش هلاقي زي،
0: صح،
1: فهاخدها تفاصه تفاصه، مش محتاج الحاجه دي عشان مناسبه معينه، هو انا جايبها عشان خاطر السعر اللي مشطوب اغراني اكتر بكتير من السعر اللي مكتوب عليها
0: بالظبط.
1: فلما حسبت الفرق
0: ايه
1: بالظبط
0: والله لا مشتريك، انا هشتريك بس لمجرد ان الرقم نازل للمرحله دي. انا بالنسبه لي اوقات الانتصار بيكون ان انا مثلا انا نازله رايحه اجيب حاجه معينه جدا، فدايما بيبقى عندي اللي هو يا ده انا هلفلف لفلفه وعايزه اروح هنا الاول وبعدين هنا الاول، وبيبقى في بقى خطه لان انت نازل متارجت حاجه معينه، انت مش عايزه مثلا تتسوق بقى وتشوف ايه الاخبار. اول ما بنزل اول محل الاقي الحاجه اللي انا عايزاها، ده بيكون انتصار بالنسبه لي عظيم. عارف لو تحس ان هي متسهله لك كده، حاضر هفكر. ده بالنسبه لي الموضوع والله بيكون لذيذ قوي. ليه؟ لان انت بتبقى نازل شايل هم وعامل خطه بقى ان انت هتروح انهي محل قبل التاني، وبعدين وفي محل بالنسبه لك ده بيبقى ايه الامل الاخير اللي هو لو ما لقيتش فيه يبقى انت شكرا. كل ده فجاه بيروح، انت اول ما تخش اول محل تلاقي الحاجه تاخدها وتمشي. يا سلام يا سلام، هي الحاجه اللي انت عايزها ومظبوطه عليك وسعرها كويس وكل حاجه، بس كان له انت الدنيا بتضحك لك. الحمد لله
1: الحمد لله.
0: والله
1: لا، في برضو احساس تاني حد كان بعت لنا دلوقتي، كانت بتقول ان هي بتحس باحساس الانتصار ده لما تسال على الراك بتاع، تقول لهم يا جماعه فين انتوا كاتبين بره ان في up to 50% او في تخفيضات لحد 50%، فيقولوا لها مثلا على الستاند اللي هناك ده بتاع اخر قطعه. فورمه اخر قطعه دي انا عمرها ما مشيت معايا ان انا الاقي المقاس بتاعي في اخر
0: برضو قطعة. ده انتصار لما ده انتصار تلاقي المقاس بتاعك في اخر قطعه دي قاعده مستنياك.
1: طبعا
0: نصيبك وقاعد مستني.
1: حصل لك دي؟ بجد
0: والله.
1: بس انت عشان في سكشن الاطفال برضو محدش فاهمه قصدي ايه برضو.
0: لا بس بتبقى جميله،
1: كان مقاسي عادي قوي
0: احساس جميل.
1: اللي هو مقاس غير ممقاس،
0: اللي هو مقاس الناس كلها بتخش.
1: تعالى نعمل كده. مستحيل بقى الاقيه، فدايما ببقى بفر فيه كده وانا بعمل اللي هو بس
0: يا المقاسات الصغيره جدا يا الكبيره جدا
1: بالظبط، يا اما وحشه جدا يعني قطعه وحشه جدا فحطيناها في اللاست بيس عشان ما حدش عايز يشتريها.
0: منبوذه جدا
1: بالظبط،
0: قطعه مش اي حد يعبرها،
1: فعشان كده يعني
0: انا القطعه دي بتصعب عليا بتصعب عليا قوي.
1: بس لو مقاسك بتحسي فعلا بالانتصار ده.
0: بجد.
1: صح.
0: قولوا لنا يا جماعه امتى بتحسوا بالانتصار في الشوبينج عامه، سواء بقى شوبينج لبس بقى رايح السوبر ماركت اي حاجه اي نوع من انواع الشوبينج، امتى بتحس كده بالانتصار حتى لو اونلاين كمان؟ لا الاونلاين ليه برضو
1: الانتصار
0: حرب مختلفه
1: طبعا. يلا بينا تعالوا نطلع نسمع شيرين على بالي ونرجع نكمل معاكم تاني على طول. لسه معاكم فانا امام ويوسف التهامي في عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في، وصباحكم زي الفل.

0: أهم ثلاث حاجات وانت بتشتري ذهب. أولاً تابع تحديد سعر الذهب دايماً وتحديداً سعر الشراء. ثانياً حدد الوزن المناسب لميزانيتك، وبننصحك دايماً بتقسيم ميزانيتك على أكتر من وزن لأنه مفيد وقت السيولة. ثالثاً ما تشتريش من مصدر مجهول، ودايماً اتأكد أنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة. وأخيراً بنفكرك دايماً بأن الذهب وسيلة ادخار طويلة المدى ومش وسيلة للمضاربة. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057 رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها لوجات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
2: الفنانة مروة نصر يوم الأربعاء في أجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبدالله.

0: مروه نصر في اجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبد الله يوم الاربعاء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
1: على تردد 11900 راس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

دلوقتي 9. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد لكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام

0: لسه مكملين معاكم وبنبدأ معاكم الساعة الثانية من برنامجنا، وكنا بنتكلم عن انتصارات الشوبينج. يعني وانت نازل تشتري، سواء بقى نازل تجيب حاجات من السوبر ماركت، نازل مثلا مكان معين ما كانش في دماغك ان انت تنزل تعمل شوبينج، بس لقيت حاجة لقطة بتدور عليها بقالك كتير، ولقيت فجأة عليها سعرها خطير وحاجات كده. عارفين الاحاسيس دي اللي هو انتوا بتلاقوا حاجه كده اللي هو يا سلام دي قاعده مستنياني، نصيبي اهو قاعد مستنيني. طيب في احمد طلعت بيقول لنا مره جبت بنطلون كان لاست بيس ب 249 جنيه بدل 1400 جنيه.
1: دي طالعه مربوحه،
0: ده
1: دي ما فيهاش. ده لو انت مش محتاج البنطلون هتجيب،
0: سجل اليوم ده.
1: يعني لو انت مش في حاجة للبنطلون ده هتلاقي نفسك لوحدك كده اتفست على نفسك وقلت لا انا هجيبه عامة، لان ده مش هلاقيه تاني، وده اللي بيتقال عليه لقطة.
0: صح،
1: بس يبقى حلو برضو في نفس الوقت، ما تبقاش يعني يبقى عاجبك، قصدي مش اللي هو
0: يبقى عاجبك بس هو ما يبقاش استخسار، بس مجرد ان انت عشان بس بقى السيل عليه جامد شويتين فانت اللي هو قمت جايب البنطلون.
1: تمام. في احيانا ممكن الزبون وانت تطلعوا كسبانين، كل واحد كسبان الحرب النفسيه دي داخليا، بمعنى ايه؟ بس ساعتها انا بحس ان الانتصار الحقيقي بيبقى عند البياع اكتر ما هو عندك انت كسبون. اللي هو لو انت في محل مثلا والمحل ده مش معلق اسعار، فده بيدي مساحه اكبر للمفاصله مثلا، فهو ممكن يديك رقم عالي فانت تضرب تحت وهو يضرب فوق، تقعدوا في الحرب دي لحد ما تتقابلوا في النص، فانت تحس ان انت انا نزلت. لو مثلا هنقول اي كلام دلوقتي، هو قال لك 100 جنيه فانت بتقول له لا انا هدفع 30 جنيه، فيقول لك لا طبعا 30 دي ما حصلتش حتى مش عارف ايه، ده انا ده جايبها. هو لازم البياع برضو هو بيبيع لك اي حاجه يقول لك ده انا عندي منها في البيت، ده انا واخد منها تيشرت كنبه لون بويا شوف ايا إن كان انت داخل تشتريه، هو البياع كده كده هيقول لك ان هو عنده منها في البيت
0: أي او يقول لك فلان الفلاني، وحد بقى مثلا ده لسه واخد مني مثلا.
1: طبعا
0: فانت بقى ده محل ثقه
1: بالظبط،
0: انت هتعرف عمرك هتعرف ان فلان الفلاني ده جابها ولا لا ولا الهوى.
1: وبعدين فلان الفلاني ذوقه مش زي ذوقي، ده مش مرجع بالنسبه لي انت. بالزبط. انا مالي
0: هو بس بيبيع بقى
1: والله
0: يعني بيقنعك بكل الطرق، شوف هيجيب معاك ايه.
1: في حاجات كنت بقى اركب مرايات في البيت، فالراجل اللي عمال يقول لي حاجات طبعا انا مش فاهم، وانواع وحاجات، يقول لي ده عمرو السوليه يا عم انا بحب عمرو السوليه جدا وكل حاجه، بس كابتن عمرو السوليه اكيد ذوق غير ذوقي، يعني انا ماليش دعوه.
0: هو يعرف ميولك ايه
1: بالظبط
0: ويخش لك منها.
1: يقول لي ده كابتن عمرو السوليه كان بيتعامل معايا وخد من يا عم الحاج انا ده ما يخلي يعني فجاه البتاع مش هتحلى في عيني ان هي كابتن عمرو السوليه معلقه في بيته.
0: طب بذمتك مش اوقات بتشتري حاجات لمجرد ان البياع شاطر؟
1: يا عم تمام طبعا
0: عشان انت شاطر والله. طب انا هشتري منك.
1: ما انا لسه كنت هقول لك بقى، هو البياع مثلا قال لك ب 100 جنيه فانت تقولي له انا هدفع 30 او 40 جنيه، فيقول لك لا والله دي كده واقفه عليا بخساره، ده انا حتى مش عارف ايه، ده انا عندي عمال هنخش في يمين شمال هنقعد نخبط، فيقول لك طب خلاص 90 فانت هو ينزل 10 وانت هتطلع 10، هو ينزل 10 وانت هتطلع 10 لحد ما تتقابلوا مثلا عند ال 70
0: مثلا
1: اللي هو اصلا
0: سعرها
1: اللي كان هو كان عايز يبيع لك بيه. فانت تحسي انا نازله 30 جنيه وهو يحس انا طلعتك ال 70 زي ما انا كنت عايز. انا
0: بس لما هيقول لك 100 وانت تقول له 30، ده في صال الامهات، في صال الامهات اللي بيخض في اي مكان، اللي هو انت بتبقى واقف مش في نص هدومك، ايه يا ماما في ايه ماما
1: لا في ساعات
0: ماما مثلا ايه الرقم ده
1: بالظبط يعني لما إيه؟ بيحصل كده لما
0: الثقه اللي بتطلع وانت بتقول 30 جنيه ايه انا عايزه الارض تتشق وتبلعني.
1: ما هو دلوقتي يا ماما البياع لو قال لك ب 100 جنيه وانت قلتي له 30 جنيه، انا لو موجود والبياع وافق على 30 جنيه من 100 يبقى الراجل ده بينصب عليه يعني
0: بالظبط
1: يبقى اكيد كان بيشتغلنا.
0: ما هو ده بيبقى اقتناعهم الاولاني ان هم ده الناس دي بتنصب علينا، احنا نخش بالنيه دي ونقول الرقم اللي انا اجيبه بالرقم ده. يا فندم حرام عليك ده انا خسران، ده انا مش عارفه ايه، ده انا ايه. بس لما تبتدي تلاقيه بينزل ساعات بتقتنع اللي هو لا انتوا عندكم حق بقى.
1: طبعا
0: هي بس الدخله دي عند الامهات بس، احنا زباين عايز كام يا اتفضل خلاص ماشي اوكي، تحس ان انت متضايق مش راضي بس اللي هو تمام اوكي خلاص انا عشان محتاج بس الحاجه دي فانا هديك.
1: ما عندكيش الملكه بتاعت الفصال دي ولا عندك؟ ممكن ما يبقاش عندك الملكه بس ممكن يكون
0: بفتكر ان انا عندي بجرب.
1: كنت لسه اقول لك ان انت بتخشي فيها وتقعدي
0: بخش وبعد اقول ايه ده وبتاع وفي الاخر بدفع بس بجرب الاول يعني اللي هو بشوف كده ايه اللي هيحصل هنروح فين. بس لا طب بحس اللي هو هروح فين بعد كده. لا الموضوع عايز يعني دي بتكون موهبه مش عند اي حد بصراحه يعني. دكتور عبد الله بيقول مراتي راجعه مره وبتقول لي جبت لك تيشرت جديده وده مش العادي انها تجيب لي اصلا والاقي تيشرت بغبغاني متعدد الالوان الفقعه اللي هو ده مش انا خالص. قالت لي اصلي لقيته بخمسة ريال استخسرته البسه بجامة حتى. مفهوم جدا
1: مش هخسر.
0: مفهوم جدا يا ما اشتريت حاجات واللي هو لازم تجيبها طب البسه في البسه في البيت اللي هو البسه في البيت حتى ده ما ينفعش تفوته هاتوا ونبقى نشوف. هتلاقي في حق يعني هيجي لك حفله تنكريه في يوم من الايام تبقاش عارف تلبس ايه هتلاقي الحاجه اللي انت اشتريتها ومش عارف اشتريتها ليه
1: صح
0: وكان سعرها مناسب يعني سعرها لقطه يعني.
1: في حد بيقول انا كسبون مش ببقى دايما عايز ارخص سعر على قد ما انا ببقى عايز احس ان انا خدت احسن صفقه. دي حقيقي الصفقات عامه بتحسسك بانتصار عظيم صح. في الشراء فكره ان انت كنت نزل تشتري عامل حاطط ميزانيه معينه والبادجت دي ممكن تجيب لك 3 قطع رجعت انت بخمسه احساسها غير. احساسها غير. تمام في حد بيقول الانتصار الحقيقي مش انك تفاصل في 100 جنيه الانتصار الحقيقي هو انك تعرف امتى تفاصل وامتى تمشي. ايوه لان في اوقات كتير جدا تكون انت بتهددي البياع اللي هو لا خلاص رجعها انا مش هاخدها بس انه يقول لك خلاص يا مدام هديها لك
0: بسعر ويجري ورقه تلاقيها ترجعها فعلا
1: ينكشها منك كده ومعلقها بالشماعه على مكانها اللي هو معناه ما تلمسيهاش تاني بقى يلا
0: كرامتك بقى تنقح عليك واللي هو خلاص ماشي. بتبقى بقى وحشه قوي لما مثلا تروح تفاصل مع البياع وتبتدي تقنعه ان انا لاقيها في المحل الفلاني بنص السعر انت ما لقيتش حاجه بس انت ده نوع من انواع الفصال برضه بترمي كده اللي هو ده انا شايفها بنص السعر في المكان الفلاني يقول لك طب خلاص روح المكان الفلاني جيبها بنص السعر.
1: حصلت لي بقى لسه
0: انت جاي تعمل ايه
1: الويك اند اللي قبل اللي فات والله في الساحل موقف
0: نشتريش حاجه من الساحل
1: لا احسد عليه
0: ما بنشتريش ما بنعملش شوبينج من الساحل
1: لا احسد عليه إيه تماما
0: بقى؟ ايه اللي حصل
1: قلت لك الويك اند اللي قبل فات كان زحمه جدا لانه كان لونج ويك اند وبتاع وكان في كذا حدث بيحصل وفي كذا فعاليه افتتاح مش عارف ايه في حته في حفله فلان الفلاني في حته في خروجه معينه في مكان جديد مطعم بيفتتحوه في الطريق كان زحمه بعض الشيء وانا رايح مشواري متاخر عامه يعني وشايف سوبر ماركتس على جنب الطريق بس لو وقفت خلاص انا مش يعني هو مفيش الطريق اصلا ما بيمشيش هرجع الاقي المهم يعني ففي ناس كانت هنا بتبيع عارفة مراوح وحاجات كده معينة للخروجات وكده وواحد كان بيبيع أزاز مية مشبرة
0: تمام
1: فأنا بالنسبة لي أنا ما عنديش مانع خالص أن أنا هقف أشتري منك لأن أنا مش هنزل أركن العربية
0: أسهل لك يعني خلاص أسهل لي أنت بتشتري أزازة مية يعني بعد كل ده
1: كنت هشتري ازازة مية بالظبط
0: ماشي وبعدين
1: سؤاله استفزني جدا
0: ايه
1: قال لي انت داخل المكان الفلاني فبقول له ليه بتسأل ليه قال لي لا بسال عادي انت داخل المكان الفلاني فبقول له داخل المكان الفلاني قال لي طيب يبقى المايه ليك انت هتبقى بكذا
0: ده صريح جدا انت معاك فلوس تخش المكان الفلاني
1: السؤال ما عجبنيش فطبعا اتنكت على قال لي خلاص مش ما خلاص مش هتاخدها مني بالسعر ده خش جوه وجيبها بالسعر
0: بالظبط احساس وحش قوي
1: افتكرته جوه بقى وانا في المكان اللي هو كبريائي ما انا ما عجبنيش سخط السؤال
0: ودخلت جوه ودخلت جوه بالسعر التاني خالص
1: باغلى من السعر اللي هو كان قايل لي ان انا هلاقيه جوه كمان
0: كمان
1: يعني هو قال لي انت هتلاقيها سعرها الدبل
0: هو ما تخيلش
1: تلاقي السعر جوه الدبل
0: ارجع بقى قول له ما طلعتش الدبل
1: طلعت التريبل كلمك بجد
0: طلعت التريبل
1: يعني فحسيت هنا بقى ان انا رميت الفوطه في وقت خاطئ تماما شوفي رغم ان هي على انا بكلمك في ازازه ميه فما بالك بقى
0: صح حصل معايا الموقف ده شبيه لي في المروحه بقى
1: في المروحة
0: تخيل يعني تخيل 100 جنيه المروحة ب 100 جنيه والله العظيم وانا بقى اللي هو طب خلاص اوكي انا محتاجة مروحة ابتدينا بقى يعني اصدقائي اللي معايا في العربيه يتخانقوا 100 جنيه ايه اللي هتديله 100 جنيه عشان مروحه؟ طب خلاص خش جوه وهاتوها مش عارفه ايه. طلعنا له بعد كده بالمراوح متوزعه علينا.
1: انا بقول لك بقى
0: خدناها هديه على فكره.
1: ايوه بالظبط.
0: لا هو بيبقى فيه استفزاز من بعض البياعين فعلا اللي هو انت بتتحداني ليه؟ طب ما انت ما تتحداني مش هاخد منك يعني اللي هو اكسبني علشان احس اللي هو طب تمام خلاص احس ان انا احرجتك فلو لا خلاص انا هشتريها منك. صح. بس بتحداني ليه؟
1: والانتصار ده على فكره برضو بنحسه احيانا برضو في الركنات. ما ولا ما حدش بيحسه طبعا. ولا ده انا بس انا ده بالنسبه لي بقى الانتصار الحقيقي الحقيقي قوي بقى اللي واحد يقول لي والله يا باشا بص مكتوب في الورقه ان الباركينج هنا بكذا. انا مش هعتمد ورقه لان انا اصلا مش معتمد وجود حضرتك هنا. انا مش حاسس ان الموضوع ده مقنن فانا هتفق لا يخرج مني بالزبط. فانت ما
0: خليها تخرج مني انا لو سمحت. ما تقوليش انا سعري اصل هنا مش عارفه كام يعني سيبني
1: فلما
0: لو سمحت.
1: فلما بتوصلي للسعر انت راضيه عنه في مكان متقلق عليه ان هو السعر كده بتحسي برضو بانتصار. لا انا ما مشيتش كلامك يعني دي بالنسبه لي اهم بكتير من اي محل اهم بكتير من اي قطعه ممكن اروح بيها يعني.
0: انا بالنسبه لي وجود الركنه ده انتصار في حد ذاته
1: طبعا.
0: ان انا الاقي الركنه وتبقى لسه العربيه خارجه وانا داخله بعديها قبل ما السايس يجري عليا يعمل نفسه بيركني. يا نهار ابيض يا نهار ابيض ده انتصار برضو من نوع تاني نوع مختلف. طيب ما تيجي نسمع حاجه. كان في اغنيه داخله علينا كده صح؟
1: في اغنيه داخله علينا
0: حابب نسمعها دلوقتي
1: ولا؟ يلا
0: يلا
1: يلا بينا.

0: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانيه او بطاقه الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ال 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زياده فرصه جديده وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إندرايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إندرايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إندرايف. تطبق الشروط والأحكام. إندرايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
3: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
4: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على tiktok.com/@نجوم FM. انتوا لسه مع عيش صباحك مع فن امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم FM ونجوم FM TV.
6: طيب احنا دلوقتي معانا ابرام على التليفون عشان خاطر يقول لنا امتى كان حاسس ان هو ناصح وضحك على البيع. ابرام ازيك؟
7: صباح الفل.
6: صباح الهنا.
7: عامل ايه؟
6: اخبارك ايه؟
8: ازيك يا ابرام؟ عامل ايه؟
7: ازيك يا بنا؟
8: الحمد لله.
6: صباح الفل يا ابرام.
8: احكي لنا بقى مغامراتك في الشوبينج.
7: لا هي المغامرة الوحيدة، انا مش بعمل شوبينج يعني، انا مراتي دايما هي اللي بتقوم بالموضوع ده. بس انا الموقف اللي انا بعته ان انا من 12 سنه تقريبا كنت مع اصحابي يعني بره وماشيين، مشينا كتير قوي اليوم ده، فكانت رجلي وجعتني من الشوز اللي كنت لابسه يعني. فقررت ان انا اشتري شبشب في اليوم ده، ان انا اغير والبس شبشب. فبالصدفه كده لقينا محل، ففصلت معاه، خدت شبشب ب 10 جنيه وقتها. الشبشب ده عايش معايا لغايه دلوقتي يعني، وانا محتفظ بيه لغايه دلوقتي وبلبسه يعني.
8: يا سلام.
7: ولسه بعده كتير واتقطع وباظ، وده لسه عايش معايا. فدي كانت صفقه يعني مربوحه يعني.
8: ده بيبقى من الحاجات اللي هو انت مهما قدمت انا هحطك بس كده ايه في البيت.
7: لا انا ما زلت بلبسه بامانه يعني.
8: لسه بتلبسه ما شاء الله.
6: عارف يا ابرام، في نوعين من الناس بقى لو اتحطوا في موقف زيك ده. في ناس تتكسف تقول لك لا انا مش هقول سعره لحسن ده، وفي ناس تمشي، ده انا مدرسه، انا بقى المدرسه الثانيه. انا لو جبت حاجه بالسعر اللي انت قلته ده ولسه عايش معايا وبتاع، انا لحد النهارده كل مره حد يقول لي حاجه او ايا كان انا هبرينج ات اب، انا هفتح الموضوع ده عشان خاطر اقول للناس يا جماعه الشبشب ده كان من 10 سنين ب 10 جنيه.
7: ده حصل معايا كتير. انا بشوف يعني ناس بتقعد يعني ايه تقول الكلام ان هي اشترت حاجات غاليه، لا انا اشتريت ده بال 10 جنيه وانا بحبه جدا.
6: برافو عليك. برافو عليك. يعني دايما في ناس تقول لك مثلا حلو قوي النضاره الشمس اللي انت لابسها دي مش عارف، هو ما سالكش على السعر، ما سالكش انت جبت، انت متطوع ان هو
8: اصل هي هتبقى بجد هتبقى
6: انت بتحس بذكاء كده معين ان انت انا ابن بلد ما يضحكش عليا،
8: دايما نقول بكام،
6: فاهم قصدي؟
7: بيحصل فعلا.
6: لكن في ناس تانية تنكر بقى الموضوع ده، أو اللي هو لا دي جات لي يا عم ما جات لك كده. بالعكس هي الأحلى إن أنت اللي تكون شاريها وبسعر تحس إن هو ده شيء لا يقلل منك تماما. يعني
7: كل ما تفتكر الموضوع ده تتبسط برضه، يعني
6: طبعا
7: ذكرى حلوة يعني
6: طبعا.
8: لا مش تفتكر كمان، تمشي تقول للناس كلها، يعني اللي هو تعرفوا أنتوا تعملوا كده فيش خالص.
6: عارف الأوحش بقى من إيه بقى من كده يا إبرام؟ إن أنت مثلا تكون جايب حاجة مثلا
8: فاكر ان
6: فبقول لك ايه ده البتاعة دي حلوة قوي، ده انا لسه جايب زيها، فتقولي لا جايب زيها ايه، انت انا دي جايبها ب 300 جنيه، انت مستحيل تكون عرفت تجيبها ب 300 جنيه. اقول لك لا طبعا انا جايبها ب 100 بس.
8: اكيد مش حاجه ب 300 جنيه.
6: انت تحس ان انت القصه بتاعتك اللي انت ماشي تحكيها بقالك حبه دي بقت قصه بالنسبه لك حزينه.
8: في حد عل عليك؟
7: في حد عل.
8: ميرسي يا ابرام جدا جدا، وان شاء الله كده ايه كل فتره تلاقي حاجه.
7: انا ببعت لكم كتير على فكره، ويعني دي اول مره ادخل معاكم على الهواء.
6: ده شرف لينا يا ابراهيم، شرف لينا.
7: يومكم ابيض كده وجميل باذن ربنا.
6: يا لينا كلنا ان شاء الله. صباح الفل.
7: صباح
6: الهنا. طيب في حد بيقول انا مراتي بتشتري لبس يونيسكس، اللي هو اللبس اللي بيبقى ملائم للجنسين، فبيطلع صغير عليا، فتقول يا خساره كان عليه خصم خطير، وطبعا تبقى من نصيبها في الاخر. خطه في منتهى الذكاء، هي بتتحسب لها ان هي جايبه له حاجه.
8: ايه ده مش مقاسك؟ مش هنرجعها بقى، خلاص هلبسها انا.
6: طبعا
8: مفهوم جدا،
6: ذكاء جدا. مش نونا مصمم المحل، ننزل الطرحة اللي في المحل ودورنا في المخزن.
8: ايه ده؟
6: ماشي. هي بتقول يعني ان يوم ومتها نزلوا يشتروا طرحة، فراحوا المحل كانوا مش لاقيين الدرجة اللي هم عايزينها، فضلوا ساعتين قعدوا يلفوا على لون طرحة معين ودرجة معينة، فصاحب المحل نزل الطرح اللي في المحل كله، ورحنا ودورنا في المخزن، المهم لقينا الدرجة دي، فروحنا نحاسب، فالراجل قال لنا سعر غالي جدا جدا. فضلت ماما تفاصل معاه لحد ما الراجل اخذ الطرحة وكرشنا بره المحل وقال لنا ما تجوش هنا تاني.
8: يا نهار ابيض. ايه ده الموضوع؟ موضوع تفاقم.
6: هنا برضه فتحت لنا حاجه مهمه قوي، ان احيانا انت لما
8: تبقى ميت على مشواري
6: بتمشواري البياع او صاحب المحل، او فانت ساعات بتحسي بضغط ان هو لو لقالك الحاجه انت ما عندكيش مفر انك
8: لازم هتجيبها.
6: او بتشوفي ازاي هخلع منها، يعني بيجي لك وقت طبعا، والخلعه العاديه البيزك اللي هي انتوا بتقفلوا الساعه كام عشان انا لسه جايه وهلف.
8: طب انا هروح واجي لك تاني مثلا،
6: طبعا
8: محتاج اروح اعمل حاجه.
6: كل البائعين فاهمينها يا جماعه، وكل البائعين عارفين،
8: وده شيء طبيعي على فكره. ما هو مش شرط ان انت دخلت لقيت حاجه تشتريها على طول، لا، حقك ان انت كزبون ان انت تلف وتتفرج في اماكن تانية، ممكن تلاقي حاجه مناسبه اكتر، ممكن تلاقي ان انت مش محتاج الحاجه دي دلوقتي، فده شيء طبيعي ان انت تسال على حاجه وتمشي. بس فعلا اوقات مثلا تيجي تسال على حاجه، طب في مقاس كذا، يا باشا هجيبه لك من المخزن. لا مخزن ايه، استنى بس.
6: صح.
8: احس اللي هو لا انا كده هضطر ان انا اشتريها. طب ما هو انا مش عارف انا عايزها ولا لا، انا بسال عامه، اللي هو عامه هلف وبارجع تاني واشوف لو انا مش محتاجها اتاكد ان انا بس مقاسي موجود يعني. ففكره ان هو بقى يتعب ويعمل وبتاع، فانت تشتري الحاجه اللي هو بس لمجرد ان انت عشان انت بس محترم، عشان انت تعبت معي.
6: ايوه عايزين نبقى مره نعمل حلقه نشوف ان كل واحد فينا شغال شغلانه بيبقى فيه كدبه دايما من الزبون. يعني مثلا احنا عملنا حلقه قبل كده بنقول الكدبه البيضة اللي بتكدبيها عشان تحصلي على خدمه افضل، زي ما بتكلمي المطعم تقولي الاكل المره اللي فاتت جه مش حلو، طب تطلبينا تاني ليه؟ بس هو دايما انت لازم تخشي كده عشان تحطي عليه ضغط ان المره دي لازم يطلع حلو. مش عارف انا عامل اوردر بقالي ساعه، انت لسه قافله من تلتايه. في حاجات كده بنكدبها. نفسي اعرف بقى من وجهه نظر مقدمي الخدمات، ايه الكدبات اللي بتبقى مهروشه وعارفين ان اللي قدامك ده بيقولها زيه زي غيرها، وهو بيبقى فاكر، عشان نبطل نقولها من الاخر.
8: كلها. عايزين وايه الكدبات اللي هم بيكدبوها علينا
6: دي هنعمل لها حلقه تانية، بس انا نفسي اعرف هم ايه اللي هم هرشلنا فيه عشان لان انت في حاجات كتير
8: تحاول بقى تبقى كرياتيف اكتر من
6: يعني في كده. شويه جمل عندك او شويه حالات كده بتلجأ لها بيبقى عندك في الدرج. يا فن عارفه ان اول ما يتقال لي سعر غالي مثلا انا هقول للراجل طب بقول لك ايه لفه وهجي لك تاني، او انت بتقفلي تبتدي تعملي نفسك ان انت ايه معديه من هنا بالصدفه يعني. هو اكيد هارش، بس انت فن بالنسبه لها انا انصح واحده انا خلعت منها زي الشعره من العجين. لا وانت في 100 فن كانوا قبلك في المحل وعملوا نفس الحاجه، بس انت كل واحده فيكم فاكره ان هي اللي عرفت تخلع بذكاء يعني. فعايزين نبقى نعرف الكذبات اللي هم عارفين ان دي كذبه عشان نبطلها، لما نسمع الحاجات دي نبطلها، صح ولا ايه؟
8: ممكن تبقى عشان ما نتعبش بعض.
6: اه طبعا،
8: بس لذيذ الموضوع ده.
6: صح، نعمل كده في
8: يوم، تعالى نفتح الموضوع ده بعد بكره. لا بعد بكره ايه، خلاص خلينا نفتحه الاسبوع الجاي ان شاء الله.
6: ليه ما بعد بكره؟ عندنا ضيف
8: بكره، عندنا طيار بعد بكره، عندنا احضرونا يوم الخميس هنلعب. خلاص بقى
6: الاثنين الجاي
8: ان شاء الله.

0: سعر جرام الذهب عيار 24 ب 6743 جنيه للبيع و 6711 جنيه للشراء، اما سعر جرام الذهب عيار 21 ب 5900 جنيه للبيع و 5870 جنيه للشراء.
1: سعر الجنيه الذهب ب 47816 جنيه. سعر الفضة عيار 999 جنيه للبيع، 95 جنيه للشراء.
2: نشرة أسعار الذهب والفضة اليوم برعاية بي تي سي أصل الذهب. لخدمات بي تي سي اتصل على 15057.
3: نجوم اف ام.
4: معاك كوري، معاك عربية، معاك كوري، معاك عربية تسد تشد تعد، معاك كوري، معاك عربية تودي تعدي تهدي، معاك كوري، معاك اوبشن، معاك اكشن، ومعاك اللي يضمن، معاك كوري، معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون، معاك كوري، معاك اجدد، معاك اجمد، معاك منى، معاك احمد، معاك امجد، معاك اسعد، معاك كوري، معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، احساس بالذات، معاك كوري، معاك سي سي، معاك شاسي، معاك لاتيه وكار بلاي، معاك كوري، معاك عربيه قويه شقيه رياضيه عصريه تعرف تعد لحد 100، معاك جيلي كوري، معاك عربيه
5: جيلي كوري من اوتوموبيليتي.
6: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
7: في ليلة استثنائية كايرو كي وديسكو مصر. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي لزعل رسمي.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/

انتوا لسه مع عيش صباحك مع فانا امام ويوسف التهامي برعايه مركز تجاره السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: صفقات الشوبينج والشراء عامة، يعني شوبينج أي حاجة حتى لو نزل. موضوع بقى شراء الفاكهة ده موضوع تاني خالص. موضوع شراء الفاكهة، سيبك من انت بتشتري مثلا من سوبر ماركت ولا حاجة، لو جيت مثلا تشتري من فكهاني في الشارع لازم تحس ان انت جبت حاجة لقطة دايما، بس ما تحكيش لمامتك. اياك تحكي لمامتك، احكي لصحابك، عشان انت بيبقى تضحك عليك في كل بص مهما كان عملت انت تضحك عليك دايما، بيبقى تضحك عليك لو انا ده انا جبت النهاردة المانجا مش عارفة تضحك عليك. بس انت من جواك حاسس ان انت لا ده انا ما شفتهاش في اي حته، لا عادي هي في كل حته، بس انت زبون، انت زبون جميل. مره واحد صاحبي قال لي، كلمني مره كان راجع من طريق سفر يعني، قال لي فانا هسالك سؤال، قلت له ايه؟ قال لي هو البرقوق بقى الكيلو ب 600 جنيه؟ قلت له ايه؟ نعم.
1: ده ايه ده؟
0: البرقوق الكيلو بقى ب 600 جنيه؟ قلت له ايه اللي حصل؟ انت احنا ايه اللي وصلنا لكده؟ يعني حسب معلوماتي متهيأليش ان احنا كنا وصلنا للمرحلة دي. قال لي انا حاسس كده ان انا اتضحك عليه. قلت له هو انت المفروض تبقى متأكد ان انت اتضحك عليك، وبعدين انا مش مرجع اصلا، بس انا بقولك الرقم ده لا مش طبيعي. بس غاب بقى وتعصب، وانا هروح وهعمل وهسوي وبتاع، غاب له ساعة ساعة ونص كده وكلمني قال لي خلاص بقى خلاص. قلت له خلاص ايه؟ ما رجعتلوش؟ قال لي لا رجعتله بس طلع برقوق مستورد. قلت له طيب.
1: لا بس الفاكهه عامه الصفقه اللي ترجعي منها من فاكهه، لان انا الفاكهه ما اعتقدش ان انا هكون ابديتد قوي بالاسعار بتاعتها، مع ان في ناس شاطره جدا في الحته دي.
0: أكيد.
1: بس انا بالنسبه لي الصفقه نفسها في لو انا بتكلم على المانجا مثلا ايا كان، لو انت حسستيني قد ايه انا اتضحك عليا فيها، والله اول ما ندب فيها المعلقه او اول ما نيجي نلحوس فيها ولقيتها حلوه، انا مش هزلك على اختيار ان الصفقه ايا كان هي عشان غاليه تمنها فيها.
0: بالظبط،
1: هطلعها من يعني هطلع مخرج بالزبط. بتاعي من الحته دي.
0: هو اهم حاجه تكون الفاكهه حلوه،
1: ان البطيخه طلعت
0: ترجع تاكلها تلاقيها حلوه مسكره،
1: ان البطيخه طلعت مظبوطه بالملي، فتقولي لي ايوه بس ما حدش يجيب بطيخه بالرقم ده يا بنتي، ما هي بالرقم ده عشان هي بالطعم ده.
0: استني بس
1: تفهمي انت ايه،
0: جربي بس الطعم بس الاول.
1: بالظبط، ولا وهنبقى اللي هو بدل بقى احكي له ما بدنا على البطيخه اللي جبناها ب 600 جنيه، يعني معرفش بس انت فاهمه،
0: معرفش البطيخه في كام،
1: هبقى اللي هو بحرق نفسي بنفسي، بس في نفس الوقت برضو هطلع نفسي ان انا
0: بالظبط
1: انا مختارها ودفعت فيها الرقم ده عشان
0: مش خساره،
1: ومش خساره لان طعمها كان
0: بالظبط كده
1: بس
0: خطير.
1: لكن يسبع على كده لو الطعم بقى طلع طلعت قرعه مثلا، والمانجا طلعت بقى من مش حلوه، او يا جماعه انتوا عارفين يوسف جاب المانجا بكام؟ بكذا، وكمان طلعت وحش. يعني نوت اونلي بات اولسو، يعني انت مش بس مغفل، انت
0: دي بقى
1: كمان
0: اللي بتقهر بصراحه.
1: طبعا
0: يعني دي اللي بتقهر، تبقاش عارف تعمل ايه، ترجع للراجل ولا تقول ده نصيبك ولا خلاص بقى خلاص، هو انت بيبقى نصيبك كده. تعوض بقى في اللبس، عوض اعمل صفقه في اللبس. المهم يا جماعه ان احنا واضح ان احنا في وقت السيل، هتلاقي المحلات بقى ابتدت تعمل سيل وحاجات كده، الناس بقى الحويطة بتاعت السيل اللي بتعرف تشتري تجهز نفسها. لو عندكم شوية معلومات قولوها لنا برضو. عندك انت اي معلومات؟ عندك اي معلومات؟
1: عن؟
0: السيل؟
1: لا
0: ماشي،
1: بس في ناس بقى برضو بتنتصر انتصارات عظيمة من خلال الشراء اونلاين، لان خلي بالكم في برضو بعض المتاجر او بعض المحلات تعمل حركه ذكيه جدا، يجي يقول لك مثلا لما بيجي يعملوا كليرنس او يجي يعملوا اللي هو ايه تصفيه كده لسيزن معين او للبس سيزن معين، يقول لك انت خلال ال 48 ساعه بس اللي جايين الحاجه بنص الثمن.
0: صح،
1: في ناس بتبقى عارفه ان ده هيحصل.
0: صح،
1: فتبقى منتظره بس ان هم ينزلوا البوست على انستغرام، فيروحوا يجروا يشتروا من على الويب سايت،
0: يحجزوا من على الويب سايت بسرعه،
1: فتبقى بنص الثمن، وهي كان يكون سعرها غالي مثلا، وبراندز كبيره بتعمل الحركه دي
0: على طول،
1: فبتيجي ده انتصار عظيم. وان انت كمان تلحقي، يعني في ناس تخش لك الساعه هم عارفين ان هو هيحصل يوم، 10 8
0: 12 و5
1: يوم 9 بالليل هم قاعدين
0: مستنيين يلقطوا المقادير كلها.
1: بالظبط اول ما الساعه تيجي 12 هيخشوا من على الويب سايت يعملوا الاوردر عشان يلحقوا الحاجه عشان المقاسات بتتخطف.
0: صح, هي المقاسات بتبقى الكارثه في المقاسات فعلا. والبراندز المعينه اللي بيبقى بجد نازله بسعر خرافي خرافي اللي هو كان سعرها زمان قبل ما نتبهدل البهدله دي, فده بيبقى انتصار برضو من نوع تاني خالص. لا في ناس دارسه الموضوع ده
1: طبع.
0: عارفين هما بيعملوا ايه
1: طبعا. طيب تعال نطلع نسمع نبيل وقلت سلام, وبعد كده نيجي نختم بقى معاكم.
0: نقول احنا سلام
1: بقى. اه بالظبط, خليكم معانا.
2: نزلت قابلته مفكر باني زعلت متبخر, ولما هقول اه وحشتني

0: طبعا
1: سهل.
0: طبعا
1: اه. طيب
0: ايه النظام
1: ده؟ احنا هنختم لكم الاثنين الحزين حتة ختمة. يلا وطمنونا عليكم بقى يا جماعة. للأسف وقت حلقتنا خلص، وهنشوفكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد. دقايق وسارة النجار هتكون معاكم، وبرنامجها ممنوع الجد، واحنا نشوفكم بكرة إن شاء الله. عايز تقول حاجة قبل ما نختم؟
0: حلقة يوم الثلاثة إن شاء الله من عيش صباحك هتكون طيارة عيش صباحك موجودة معنا بإذن الله.
1: يا رب قولوا يا رب. خليكم
0: معنا عشان نقول لكم على البلد اللي هنكون مسافرنا كلنا مع بعض. بنحاول على قد ما نقدر يوم الثلاثة كده نروح بلد ممكن تكون قريبة مننا بعيدة عننا، بس نكون عارفين عن عاداتها وتقاليدها وسلوكيات الناس بتبقى عاملة إزاي، الحاجات الغريبة، أشهر الأكلات، أشهر الأماكن، بحيث إن إحنا نحاول على قد ما نقدر نلف العالم كله من وإحنا في مكاننا من خلال طيارة عيش صباحك كل يوم ثلاثة معنا. فدايا وسارة النجار هتكون موجودة معاكم، برنامجها ممنوع الجد، وبكرة استنونا تاني في نفس الميعاد من الساعة 8 للساعة 10 الصبح. فانا إمام ويوسف التهامي في عيش صباحك على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: نسيبكم مع مأساة، نشوفكم بكرة.

0: إمتى الوقت المناسب لشراء وبيع الذهب؟ الأفضل من تحديد الوقت المناسب إنك تحدد استراتيجية للشراء والبيع، خصوصاً إن حركة سعر الذهب سريعة وممكن تأثر على حساباتك. علشان كده مهم إنك تحط ميزانية شهرية للشراء، بكده هتكون على المدى الطويل اشتريت بمتوسط سعر الذهب السنوي. أما قرار البيع فخبراء الاقتصاد بينصحوا إنك تحتفظ بالذهب 3 سنين على الأقل. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
1: صباح الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد قبل ما ترد. أنا مش ببالك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهرباء أقل ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.

عقد التسجيل الضريبي 210-181-052. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل

0: دلوقتي 10. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم واحد للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.
1: كلمة السر إيه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني هقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من أول كوبليه.
1: طب غني المزيكا يا

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: موجز العاشرة على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الصحة يوجه بتفعيل خطة الطوارئ لفرق الإغاثة على مستوى الجمهورية عقب الهزة الأرضية التي وقعت فجر اليوم.
2: وزير التنمية المحلية تتابع تداعيات الهزة الأرضية على مستوى محافظات الجمهورية.
1: الهلال الأحمر يعلن تلقيه بلاغات بانهيار جزئي بعقار بمنطقة رود الفرج وسقوط شرفة منزل بالسويس جراء الهزة الأرضية.
2: وزير الري يؤكد عمق العلاقات التي تربط بين مصر وأوغندا.
1: مؤتمر المصريين في الخارج يواصل فعاليات اليوم الثاني بمشاركة نحو 1000 مصري مغترب وشخصيات سياسية وعامة.
2: وزير الخارجية يبحث مع الممثل الأعلى لغزة نيكولاي ملانبوف تطورات المفاوضات لاستكمال خطة ترامب للسلام.
1: ترامب يعلن استئناف المحادثات مع إيران اليوم بعد تأجيل توجيه ضربة عسكرية أمريكية جديدة.
2: ترامب يقول إن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز وسيكون هناك اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.
1: الطقس شديد الحرارة رطب نهارا مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 37 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM دوت نت.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جماعاتكم مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا صباح الفل لكل الناس اللي بتسمعنا على نجوم اف ام 100.6 او بيشوفونا على نجوم اف ام تي في. يوم جديد وحلقه جديده من ممنوع الجد معاكم ساره النجار، وبكون موجوده معاكم كل يوم من الحد للثلاث من 10 ل 11 الصبح. صباح الخير يا جماعه، صباح الخير. ويعني في زلزال كان، ربنا يحفظنا كده ويسترها معانا. بس انا اول مره في حياتي احس بالزلزال يعني اصلا، ففي خضة وفي عدم نوم كده مريب جدا. لكن انا اول مره في حياتي كل يعني اي حاجه زلزال حصل او اي هزه ارضيه حصلت قبل كده، كنت من الناس اللي هي ما حسيتش بحاجه وايه ده، وكنت نايمه وما حسيتش بحاجه خالص والحاجات دي. امبارح لا يعني كان في او من كام ساعه يعني صحيت من النوم. طبعا ايه اللي بيحصل؟ ايه اللي بيحصل؟ طب ده عفريت ولا زلزال؟ يعني يا رب يكون عفريت، فاهم؟ فاللي فضلت كده شويه مش مدركه مش فاهمه، وبعدين الموضوع طول شويه يعني، ما كانتش بس هزه ارضيه كده وخلاص، ده الموضوع طول شويتين. فعبال بقى ما فقت اللي هو ده ايه، انا دايخه ولا ايه اللي بيحصل ولا بحلم ولا كان برضو مستمر معانا لحد ما اكتشفت ان هو زلزال بقى. فقمت فتحت بقى سوشيال ميديا بقى والجروبس بقى بتاعه المكان اللي هو ايه يا جماعه، اه زلزال ماشي، ربنا يستر علينا. ففكره انه الخضه دي لا يعني اول مره اجربها، وربنا ما اجربهاش تاني. لا خضه مش مش مش كويسه خالص. فربنا يعني يستر كده ويعني ما نحسش بحاجه زي كده تاني. بس احكوا لي انتوا حسيتوا بالزلزال ولا لا؟ هل حصل؟ لان احنا هنا في الشغل ما بين ناس حست جدا زي وما بين اللي هو يا جماعه ايه ده، هو كان في اصلا زلزال؟ انا ما حسيتش بالقصه دي خالص. فيعني قولوا لي كده، قولوا لي، طمنوني عليكم. عامه هتبعتوا لي على ايه؟ على 015 59 55 1006، او كلموني على 3 8 3 5 0 22، وصفحتنا على الفيسبوك نجوم اف ام 100.6. من المواقف الصعبه زي اللي حصلت كده من كم ساعة، موقف بيبقى فيه خوف من نوع ما، فيه بيبقى مترب كده في حاجة، بيبقى فيه شخص اللي هو رب الأسرة أو الشخص الجامد اللي موجود، هيبقى لازم يحسسك إنه مفيش حاجة، جماعة مفيش حاجة، مش عارف إيه، تمام، الدنيا أمان. وهو من جواه بيكون مرعوب يعني. طبعا احنا برضو يعني ده زلزال يعني، فاحنا أكيد مرعوبين. قيس على ده بقى مواقف كتيرة جدا انت ممكن تبقى بتتحط فيها من جواك مرعوب جدا، ولكن انا عنتر ابن شداد، انا جامد جدا، انا مش خايف خالص، انا شجاعة جدا، يلا جاي معاكم ايه؟ انا داخل معاك ايه؟ نملة ميت وانك لميتون. لو خلاص يا باش انا مش معاك للاخر. وانت من جواك لا، لكذا سبب بقى، يا اما انت بتبقى عايز تطمن الناس اللي حواليك، يا اما انت هيبقى شكلك وحش جدا، فاهم؟ اللي هو مثلا قدام اطفالك مثلا وفي ملاهي، فمش هتبين انك خايف من لعبة الصاروخ، او هتركب معاهم عادي جدا ويلا يلا يا ولاد، ايه دي لعبة جميلة مفيش اي حاجة. وانت من جواك لا، في رعب. حشرات معينة، الفيران مهما كنت عامل ازاي لا هو في رعب، يعني في رعب. مراتك هتقولك في فرف الشقة، يلا اقفلي البيبان، انا هتصرف، انت داخل بالمقشة مش عارف هتعمل ايه اصلا، يعني انت مش عارف انت هتعمل ايه. لازمتها بس في رعب كده، بس مش هتبقى احنا ما فيش اسد، ما فيش اي حاجة. ففي مواقف معينة كده عملت نفسك انك شجاع وقوي وما فيش منك اتنين، وانت من جواك مرعوب. موقف بقى معين، انت بقى واجهت حد، حاجة انت بتخاف منها واجهتها، حد كان هيبقى شكلك وحش قدامه، فعملت ان انا لا انا مش خايف وانا شجاع جدا. احكولي كده، احكولي ايه اللي عدى عليكو على 015 59 55 1006. هنبدأ بقى بأول فزورة، وهقول لكم تلات معلومات فيهم معلومة غلط، انتوا هتقولوا لي ايه المعلومة الغلط. اول معلومة ان سوبرمان من كوكب كريبتون. تاني معلومة، عنتر ابن شداد من الجزيرة العربية. تالت معلومة، أبو زيد الهلالي من تونس. إيه المعلومة الغلط في دول؟ ابعتولي على 015 59 55 1006 عشان نرجع نكمل الجيم ونشوف بقى إمتى عملت فيها شجاع جدا جدا وإنت من جواك مرعوب جدا جدا. يلا

لأغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM على

0: من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راديو.
1: جديد يا مستين.

0: tiktok.com/@nujumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ماشي. الخوف امر طبيعي جدا ان بني ادم يكون بيخاف من حاجات معينه، من مواقف معينه، ده الطبيعي. يعني فكره انه بقى حد قلبه ميت والحاجات دي، بحس انه ده يعني لا، هو في خلل اكيد، بيخاف من حاجه. ففي ناس بتبقى بتبين الخوف ده، مش هدخل في مواقف معينه، لا انا خايف يا جماعه ومحتاج مساعده. وفي ناس بتبقى خايفه من جواها، ولكن انا رايح بقى عشان هيبقى شكلي وحش، علشان مش هينفع اتراجع دلوقتي خالص، عشان خلاص بتبقى بيتجيلنا كده ايه، دفعة ادرينالين كده في مواقف معينة، اللي هو لا يلا هدخل، وانت اصلا خايف جدا من الموضوع ده وعامل حسابه، بس خلاص هو حصل، فانا داخل بقى خلاص، ما هو حصل هعمل ايه، مرعوب، وبتلاقي صوتك عمال بيترعش ومش عارف ايه، بس انا خلاص مكمل. فايه الموقف اللي حصل معاك كده وكنت خايف جدا ولكن عديت، عملت فيها شجاعة؟ معايا مادونا.
3: صباح الخير.
2: صباح الفل. ايه الاخبار؟
3: انت اخبارك ايه؟
2: حسيتي بالزلزال يا مادونا؟
3: حسيت بيه يا سيرو.
2: بشع قوي. كان مرعب جدا.
3: كله بيقول بتاع 92 ده كان زيه. يا جماعه بتاع 92 ده انا كنت شهور ما درست بيه.
2: انا كنت فكره كنتش <ماما. تصفيق> ما انا عشان كده اللي هو بالنسبه لي اول حاجه حسيتها، فاللي هو لا يا جماعه ربنا يحفظنا، يعني الموضوع فعلا مرعب. وكمان لما اللي هو نايمه صحيه من النوم، ايه ده في انا بحلم ولا بعمل ايه؟
3: الشغل اللي هو ايه ده، هو كان فيه زلزال؟ انتوا معانا مش معانا على الساحه يا جماعه ولا
2: ايوه. عايزه اقول لك ان انا متهيالي من الخضه، انا اتخضيت ونمت تاني عادي جدا، بس من الخضه لما صحيت عمال قعدت قلت هو كان في زلزال ولا ده كان حلم ولا ايه؟
3: الفيتامين وقع ولا
2: ايوه بالظبط، ايه اللي حصل؟ تقلت في العشاء شويه ولا ايه اللي حصل؟ كده فتحت الموبايل، لا ده حقيقي، ايه اللي انا حسيت بيه حقيقي.
3: جالي نوتيفيكيشنز وحاجات. طب يا جماعه انا اندرويد بس ما جاليش.
2: في حوار انه على الاندرويد جالهم وبيقولوا كده يعني مش في مصر قوي، مش في كل اللي في مصر حصل لهم ده، بس انا ما اعرفش ليه حاسه في حاجه زي كده، لا ما يجيليش نوتيفيكيشن، يعني حاسه ما يجيليش اشعار انه هيحصل زلزال كمان شويه.
3: دلوقتي هحس بهزه الموبايل نفسه ازاي؟ انا البيت كله بيتهز حضرتك.
2: بالظبط. ولو صحيه
3: دخلت في بعض،
2: ولو صحيه حضرتك انت يعني هتقول لي خلاص، يعني انا
3: فاجئني.
2: انا هقعد في مكاني بقى اشوف خلاص ايه اللي ممكن يحصل. يعني حاسه اشعار زي ده انا مش هبقى عايزه اعرفه يعني الحقيقه.
3: ايوه
2: شكرا.
3: يعني هقدر بلا قبل وقوعه.
2: بالظبط بالظبط يا جماعه، وخلاص بقى العمر واحد والرب واحد، انا قاعده في بيتنا نشوف ايه اللي بيحصل. طيب تعالي قولي لي بقى، هل في موقف انت عملتي فيه ان انت شجاعه وكده وكنت مرعوبه جدا؟
3: لا انا كنت كمان المدوره، يعني انا كان حادثه عربيه واتصلت بصاحبتي عشان هي كانت اقرب حد ليا، هي صاحبتي جايه تعيط على منظري
2: طبعا،
3: وانا عماله انت صحيتي ليه؟ انا تمام زي الفل. وانا من جوه اساسا اللي هو انا عايزه ماما.
2: انا عارفه المواقف دي اللي هي بتبقى انت في مصيبه، يعني ربنا يحفظنا كلنا، ولكن بتبقي اللي هو ايه، انا جامده جدا، بحس
3: ده انا مركزه ان انا خلي بالي من الموبايل. أيوة. حاضنه الشنطه. مش عايزه اي حد يجي يلمسني غير لما الاسعاف يجي، فانا في كل كامل وعي. انت جايه تعيطي لي عليا دلوقتي
2: ليه؟ بحس ان الناس دي لا، انت مش بتساعدني، انت مش بالزبط. بتساعدني، انا اصلا من جوايا مهزوز جدا، فاللي هو انا محتاجه حد يلصم الدنيا معايا نشوف ايه اللي بيحصل.
3: انت جايه بتعيطي دلوقتي؟
2: مش بتعيطي دلوقتي. ده بيحصل بحسه برضو في اي مواقف صعبه، مثلا في عزاء او كده، بتلاقي ممكن الناس القريبه اللي هو واقفه متماسكه مش عارف ايه، تلاقي بقى حد والنبي وكان مش عارف ايه. يا ستي بقى يا ستي خلينا نخلص. وقاعده. ايوه عارفه المواقف دي. ماشي، انت في الشغل ولا فين؟
3: في الشغل.
2: طب تعالي نلعب الجيم بسرعة.
3: يلا.
2: ماشي يلا. ثلاث معلومات، ايه المعلومة الغلط؟ سوبرمان كان من كوكب كريبتون، عنتر بن شداد من الجزيرة العربية، ولا ابو زيد الهلالي من تونس؟ ايه المعلومة
3: أبو
2: الغلط؟
3: ابو زيد الهلالي من قبيلة بني هلال في السعودية برضه.
2: ايه الشطارة دي؟ ايه الشطارة دي؟ ماشي. طيب هقول لك الاغنية اللي باللغة العربية الفصحى.
3: اوكي.
2: وانت تقولي لي ايه الاغنية الاصلية. ماشي. اقوياء ولا يوجد سوانا، جميلون ولا يوجد اجمل مننا.
3: جامدين وما فيش الا احنا جامدين.
2: ايه الشطاره دي؟ ماشي. تيجي نلعب كلمه السر.
3: اوكي.
2: ماشي. دي كلمه مكتوبه قدامي. اوكي. واقعدي اساليني شويه اسئله كده لحد ما تعرفي ايه الكلمه دي.
3: خاصه بموضوع الحلقه.
2: اه
3: اوكي
2: شويه.
3: خوف.
2: ليها علاقة بالخوف أو يعني
3: كارثة طبيعية؟
2: لا لا لا
3: خالص.
2: هو هو هو يعني حاجة حيوية موجودة.
3: أدرينالين؟
2: لا قربتي بقى، احنا في الحتة دي يعني، احنا في ال... في, ال... في جسم الإنسان.
3: هو ايه ده؟ هو الجسم الانسان بيفرز ادرينالين وقت الرعب والفرح الجامد.
2: في حاجه بقى اللي ممكن تتقال على انه انا لسه قايلها من شويه، اللي هو لو شخص شجاع جدا مش همه حاجه.
3: اوكي،
2: فبنقول حاجه ميت، الحاجه دي بقى
3: قلبه ميت.
2: فايه الكلمه بقى؟ ما هو انا حاجه ميت، ايه الكلمه؟
3: قلبه ميت.
2: ماشي، هي القلب ميت. بس يعني ميت. انا قصدي القلب بس. انا قصدي ان هي الكلمه قلب.
3: قلب ميت. قلب بس. قلبه ميت. أيوه. تمام
2: خلاص. بس كده شفتي السهوله يا مدونة؟ صباح الفل ونورتيني. يومك حلو. شكرا ليك
3: كمان يا حبيبتي.
2: باي باي.
3: باي باي.
2: ماشي ماشي ماشي. في مواقف كتيره قوي يا جماعه، مواقف تبقى صعبه مرعبه جدا، ولكن انت بتعمل فيها. انا مش فارق لي حاجه. في حد بيقول لي المواقف النفسية عامة الصعبة اللي الواحد بيكون لازم يتعامل معاها ويعديها، وبتكون صعبة جدا. فكرة انه زي ما كنا بنقول من شوية، تبقى في مواقف فعلا نفسية صعبة جدا، وانت بتبقى مبين انا تمام، انا اوكي، انا مفيش اي حاجة، خلاص ده اللي حصل، هنعمل ايه، خلاص ربنا كتب لنا كده، وانت بتبقى من جواك لا يعني انا بايظ خالص، بس مضطر انك تبين قدام الناس ان انا تمام. احمد بيقول لي كنت في انترفيو شركة ما، انا وصحابي قاعدين وبقول لهم انتوا خايفين ليه؟ هو هيسأل في كذا وكذا وكذا والدنيا هتبقى زي الفل ان شاء الله، ما تقلقوش يعني. وانا اللي كنت قلقان جدا من جواي. احييك عامة، احييك على الموضوع ده، بحب جدا الناس اللي بتطمن الناس وهي من جواها بايظه خالص. في انترفيو بقى، في امتحان، في حاجه صعبه هم داخلين عليها، ايه ده انت خايف من ايه؟ مفيش حاجه خالص، دي سهله جدا، هيسالوا شويه اسئله مش عارفه عامله ازاي، وهو من جواه مرعوب ومش عارف هيعمل ايه، بس يطمن، لانه العكس هو اللي بيحصل اكتر. بتلاقي في حد واثق جدا، عارف كل الاسئله، مذاكر كويس، ولكن انا هوتر اللي حواليا، وطر لو مش عارف اعمل ايه، وحس ان انا نسيت، والراجل اللي جوه ده بيقول انه صعب، وده مش بياخده اي حد، ولازم يوطر لك الدنيا وهو زي الفل. دي ناس شريره. وبيقول لي في مره كنت ماشي في الشارع مع اختي، ولقيت حوالي 5 كلاب ورانا بالظبط، وهي خافت ومسكت فيا، وانا اقول لها ما تخافيش بقى، ما تبصيش، وما تفكري تجري، انا معاك اهو. انا في العادي ما بخافش، بس طبعا لما بيبقوا كتير الواحد بيقلق من جواه. موضوع الكلاب ده طبعا في قصه كبيره جدا، مهما كنت ما بتخافش من الكلاب مش عارف ايه، بس التجميع اللي بيبقوا متجمعينها في الشارع دي انت لازم تبقى تمام، اللي هو انا ما فيش اي حاجه، وخصوصا لو معاك حد، مش هنجري، مش هنبين ان احنا خايفين، مش هنبص في عينيه علشان ما يشمش ريحه الخوف، وتقعد بقى ايه يا رب ما يبقى شايفني، بصص في السماء بقى يا رب ما يبقى شايفني. في برضو مره كانت اختي خايفه تنط في حمام السباحه وكانت مرعوبه، فوقفت بعيد وطلعت تجري مرة واحدة ونطيت، وبعدها ما بقيناش خايفين. برضو العوم والسباحة والحاجات دي بتبقى محتاجة كده ايه، حد يقوي قلبه، وانت برضو ايه يعني اللي هو بنعوم كده، نعوم كلابي، ولكن بيبقى معاك بقى اطفال صغيرة، بيبقى معاك حد اللي هو لا لا لا، البحر جميل، حمام السباحة مفيهوش اي حاجة، يلا بينا، المية جميلة جدا. ففي شوية مواقف من بسيط لكبير بيبقى انت خايف جدا، محتاج حد اصلا يقويك، ولكن انت خلاص مفيش حد، وانا واجهت الموقف، هدخل بقى فيه ونشوف بقى اللي بيحصل. شجاعة شجاعة. فامتى ده حصل معاك؟ ابعتولي على 015 59 55 1006.

كذا حد بعت لي على حوار النوتيفيكيشن او الاشعار اللي جه لناس كتير من جوجل وعلى اندرويد عامه ان هي في زلزال. ده بالنسبه لي حاجه مرعبه اكتر بجد, ده حاجه بالنسبه لي مرعبه اكتر. لو هعمل ايه انا, هعمل ايه دلوقتي, هعمل ايه, وخصوصا ان هو جه قبلها بيقولوا يعني بدقيقه او دقيقتين, انا هعمل ايه دلوقتي, ما هقعد بقى ما اي حاجه هتزودني واللي هو ايه اللي هيحصل, ما هنزل اقف في الشارع, هعمل ايه, ما يعني موضوع ربنا يستر. شريف بيقول احنا ما حسناش بحاجه وما عرفتش غير الصبح, احنا هنا في اسوان ما كانش في اي حاجه. مش في برضو احمد متولي صباح الفل عليك, في دامين رقم اخره 294 فاطمه تقولي برضو كان احساس مرعب جدا وصحيت مخضوضه بقى وخدت ابني في حضني واتخضيت وقلبي قاعد يدق ورجلي مش شايلاني, يعني احساس صعب جدا. في كمان ده مين ده, مين رقم ايهاب رقم اخره 428 صباح الفل عليك, بيقول لي الضحك في معظم الاحيان علاج وتعبير عن الشجاعه. ماشي, واكله حلوه, اكله حلوه دي علاج للخوف, محشي كوارع نجمد القلب والدنيا تبقى جميل, يعني ماشي, يعني لو ده حلك للمواقف والحاجات الكبيره اوكي, بس في فكره الضحك وانك تعيد الكلام بحس انه هي دي في مواقف كتيره اللي هو محتاجه بقى شجاعه او مثلا خناقه او حد انت هتواجهه وخايف من المواجهه دي او كده, بيبقى في لقطه اللي هو انت كل ما تتزنق هتديها واحده اللي هو ها ماشي, اللي هو ايه انت بس قرر, هو هيقول لك حاجه اللي هو انت قد اللي انت بتقوله ده, انا قد اللي انا بقوله ده, انت لسه شفت حاجه, انا لسه شفت حاجه, احنا هنقعد نكرر الكلام وهنقعد نعمل ايماءات واي حاجه عشان بس لحد ما دماغي تشتغل, لحد ما دماغي تعدي ان احنا خايفين وان احنا خلاص دلوقتي في الموقف ومحتاجين نعمل اكشن, فهنبدا ايه نقول نفس الكلام, هنبدا نعمل نفس الاشارات اللي هو بقى ايه نشوح بايدينا اللي هو قال يعني مش هممنا, لحد بس ما حضرتك عندي بس عشان انا لو اتكلمت هيبين ان انا صوتي بيترعش وهيبين ان انا خايفه جدا, فانا بس هعدي لك الحته دي وبعد كده نخش مع بعض عادي جدا. ف حد بيقول لي انت حسيتي بالزلزال, ايوه يا فيلو حسيت, وانا كنت قلت ده في اول الحلقه, حسيت وكنت نايمه وحسيت اللي هو ايه ده مين فين يعني, وهو طول فانا فقت واستوعبت القصه دي وحاجات كده, وفي الاوضه بقى سامعه اصوات حاجات, فاللي هو دي اصوات حاجات قررت تزورني النهارده ولا ده زلزال, فكان الموضوع مرعب من كل النواحي بالنسبه لي. فبعتوني على 015 59 55 1006 ايه الموقف الصعب اللي خايف منه, فوبيا من حاجه, حد بتواجهه, حاجه في الشارع, حاجه مع حد انت ما كانش ينفع تبان انك خايف قدامه ولكن انت عديت الموقف عشان عيب مش هبين ان انا خايف انا شجاع جدا. فده اول سؤال هتبعتولي على الواتساب. تاني سؤال الفظ

جديد نجوم اف ام. عزيز عبدو يا خلي، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: ونجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
2: الخصيصة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: x.com/nogumfm.
1: انتوا لسه مع ممنوع الجد مع سارة النجار على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: ماشي، لسه بنتكلم على المواقف اللي انت بتبقى خايف منها وبيبقى عندك كده ايه شوية شجاعة لحظية جدا. خلاص بقى اللي هو انت اتحطيت في الموقف، هكمل يعني. وبحس ده مرضو بيحصل كتير في الطريق عامة، يعني خناقات الطرق. بحس برضو تبقى فيه ايه اللي هو في ناس معينة كده، انا في الطريق ما بتكلمش معاهم، انا مخصمهم في الطريق. يا باشا اعمل اللي انت عايزه، انا مش هعمل حاجة، انا مش هعمل حاجة، خلاص انا تمام، شكرا، كسرت عليا، ربنا يسامحك. خلاص. بس ممكن بتتحط بقى في موقف ان هو خلاص هو عمل حاجة، انت مش هينفع تسكت، فبيبقى يلا انا هقول وهودي ونشوف بقى ايه اللي هيحصل. يعني بيبقى من جواك فاهم، ايدك على الدركسيوم تترعش، ولكن انا اتحطيت في الموقف، خلاص اتخبطنا، هنودي هنشوف هنعمل ايه. بس في العادي انت لا، بتبقى خايف منهم، عامل حسابهم، تبعد عنهم في الطريق، مش عارف ايه. مش هقول طبعا هم مين، كلنا عارفين هم مين، هم اتنين دول. بحس ان هو باش اتفضل اوصل، وبعد كده هبقى انا اشوف بقى، هشوف ايه في طريقي وهعمل ايه علشان تفاديا لاي حاجه. معايا فاطمه. يا فاطمه
1: صباح الفل.
0: صباح الفل، عامله ايه؟
1: صباح النور، الحمد لله بخير. وليسة. انا مبسوطه جدا والله.
0: ربنا يخليكي، احسن دلوقتي هديتي
1: من
0: الاحساس اللي حصل.
1: لا احساس صعب جدا، ويعني الرهبه حتى اكتر حاجه يعني كانت موتراني، ان الناس كلهم عمالين يكتبوا على الفيسبوك ان هتحصل فيني. يعني
0: فكنت قاعده متوتره
1: اللي هو طب ايه، يعني هننام ولا مش هننام؟ طب
0: إيه؟ عندي شغل الصبح، هعمل ايه؟ هل انت من الناس اللي جالهم نوتيفيكيشن على القصه دي ولا؟
1: بس انا مش من النوع اللي بركز في الموبايل قوي في اي نوتيفيكيشن يعني. فعرفت بقى من اخواتي بعدها لما كلموني ان في حد جالهم نوتيفيكيشنز كتير كذا حد يعني، فقلت ايه ده اشمعنى انا. وبعد كده لما ركزت
0: لقيتي
1: لقيت ان جالي، بس انا اللي ما خدتش بالي. بس فعلا انت عندك حق، يعني حتى لو جات لي نوتيفيكيشن انا يعني انا هعمل ايه؟
0: بحس انها هتوتر جدا. ممكن تبقى ناخد اجراءات الاحترازيه، نبقى بنعمل حسابنا، يعني اللي هو طبعا حاجه مهمه، ولكن بحس ان هي لا مرعبه، يعني مرعبه. خلاص ما انا قاعد بقى، خلاص هشوف هعمل ايه، ما انا ما فيش حاجه في ايدي اعملها دلوقتي.
1: بس كمان احنا في دور سابع، فاللي هو يعني لا يعني انا بالنسبه لي اصلا بخاف من الادوار العاليه، بس يعني لا يعني اللي هو الموقف كان صعب قوي، ولو مش عارفه اعمل ايه. طب يعني طب ايه؟
0: يا نهار ابيض.
1: حتى بيجي لك لحظه كده اللي هو انت فعلا هنكتي،
0: بتستسلمي بقى اللي هو طب خلاص انا قاعده بقى. انا قاعده بقى اشوفه بقى ايه اللي هيحصل، انا خلاص مش عارفه اعمل حاجه. بس ربنا يعني يسترها ويحفظنا يا رب. وقولي لي طب هل في مواقف تانية بقى انت كنتي خايفه جدا بس بقى عملتي شجاعه، بقى مش زي امبارح، لا عملتي شجاعه وتصديتي للموقف؟
1: بصي هو مش موقف يعني مش موقف اتحطيت فيه، هو موقف كوميدي كده شويه يعني. حصلت معايا ان مره رحت اشتريت حاجه من محل، ويعني وقعدت اشتكي من الحاجه بكل ثقه، في الاخر اصلا اكتشفت ان المحل ده مش هو اللي انا جبت منه يعني
0: اصلا.
1: فعارفه اللي هو انا كنت ايه يعني اللي هو متعصبه جدا، وهما بيحاولوا يفهموني ان الحاجه دي
0: مش من بتاعين ده حضرتك. يا نهار ابيض على الاحراج.
1: انا اصلا يعني ازاي مش من عندكم؟ بس في الاخر بقى اكتشفت في اخر
0: الخناقه
1: اللي فعلا مش ده المحل. بس طبعا اتكسفت جدا، بس حاولت اللي هو ايه اطلع من الموقف يعني بشكل مش محرج، لان انا كنت مكسوفه جدا. لو قلت لهم طب خلاص انا عامه هاخد الحاجه وخلاص مش مشكله الفلوس بالنسبه لي، وخلاص يعني تمام يعني،
0: خلاص انا مسامحاكم خلاص. يا عيني. لا انا بحس المواقف اللي هي بتبقى الخناقات اللي هي الغلط دي كارثة. اللي هو انا لحظة الشجاعة جات لي في موقف غلط يا جماعة، يعني انا في العادي الخناقات مش قوي، فلما بتجيلك لحظة الشجاعة، بس انا اتخنقت مع الناس الغلط او خلاص بقى عارفة صح، وتقول يلا بقى كلكم هات لي بقى المدير وهات لي مش عارف ايه، وهو انا حضرتك احنا ما عملناش حاجة، انت اصلا طلبك مش عندنا. طيب اوكي.
1: لا يعني كان موقف رخم، بس يعني قعدت اضحك يعني اللي هو
0: طب وفي الاخر رحت المكان الصح ولا بقى خلاص زهقت بقى؟
1: لا طبعا ما رحتش، قلت خلاص لا يعني
0: مش هكرر الموضوع ده تاني.
1: تمام يعني. بس بعد كده بقى لما بقيت ادخل المحل يعني
0: اركز
1: يعني اركز بقى
0: اركز انا رايحه فين.
1: لا يعني
0: كارثه. طب تعالي نلعب الجيم وقولي لي لو بياع بيكسب 20 جنيه بقى كل ربع ساعه بيكسب كام لو اشتغل 8 ساعات؟
1: مش متاكده صح او لا.
0: قولي لي
1: حسبتها كده يعني 640 صح ولا لا؟
0: صح والله صح. ماشي تعالي هقول لك قصه فيلم وانت قولي لي اسم الفيلم ايه.
1: أوكي.
0: فيلم عن شاب بورسعيدي بيعمل نفسه شجاع وبطل في كل المواقف وبيفتي في كل حاجه،
1: أبو العربي.
0: أيوة تعرفي اسمه كامل إيه؟ عشان هو
1: اسم الممثل.
0: لا لا اسم الفيلم، عشان هو الفيلم مش اسمه أبو العربي بس، هو اسمه حاجة أبو العربي حاجة.
1: هو الشخصية أبو العربي صح؟
0: أيوة. بس الفيلم بقى هو حاجة أبو العربي حاجة.
1: هو الفيلم على فكرة تافه جدا بس أنا اللي مش مجمعة يعني.
0: طيب بصي هعديلك عشان تاول مرة تكلمينا. أنا دايما بعمل كده بس هو السيد أبو العربي وصل.
1: أيوة تمام.
0: شوفي إزاي صح. شكرا برافو عليا. طيب حاجة هنلعب جيم تانية، هقولك أسئلة تمام ولازم تجاوبي على كل سؤال أنا هسألهولك بسؤال، ما تقوليش إجابة، قولي لي سؤال وبسرعة. أوكي اسمك إيه؟
1: أجاوب يعني أسأل أي سؤال؟
0: أي سؤال حتى لو غلط بس تبقى إجابتك سؤال.
1: إجابتي سؤال.
0: لا يا فاطمة ده احنا لسه في أول سؤال. اسمك إيه يا فاطمة؟ لا لا والله لا والله لا والله يا عز عليا يا عز عليا النهارده ايه؟ خلاص صفر خلاص الوقت خلص خلاص يا فاطمه احنا قعدنا كتير جدا في اول سؤال معلش
1: انا بحاول اجمع
0: لا خلاص يا فاطمه احنا عديها يا فاطمه صباح الفل عليكي
1: انا كتبت ان انا كلمتك
0: ربنا يخليه يا نهار ابيض
1: بجد والله
0: يعني والله العظيم
1: بحبك جدا وانت حد لطيف بجد
0: شكرا شكرا
1: انا مبسوطه تسلمي اليوم زي الفل يا حبيبتي
0: وانت كمان ربنا يخليكي يلا باي باي
1: مع السلامه
0: ماشي ماشي ماشي في مواقف كده بقول لكم الخناقات دي يا نهار ابيض يا نهار ابيض ولما يجي لك بقى الشجاعه دي وفي الاخر تبقى الخناقه غلط اللي هو مش انا مش انا وعيني بتبقى في ناس كده من العصبيه او من الخوف اللي هو بقى خلاص بقى في ادرينالين وانا خايفه بس خلاص هواجه يعني بتلاقيهم بيزعقوا في اي حد وبيتخانقوا مع اي حد والموضوع بيكبر جدا واللي هو بقى اي حد بيكلمه يهديه راح ضربه ولا مزعق له اللي هو طب استنى بقى استنى وانت جات لك الفوق علينا احنا دلوقتي استنى. في ايمن بيقول لي بخصوص المواقف دي كنا مره رايحين نسمع الارجه اللي هي هتشوف هتدخل الجيش تاجيل اعفاء وكده وكنا 9 في عربيه واحد صاحبنا فطول السكه كلهم قلقانين وكل واحد بيفكر هيعمل ايه فقلت افك القلق شويه فقلت لهم يا جماعه احنا 9 واحنا راجعين في هيكون مننا في ده وده وده فان شاء الله خير يعني المهم اللي ياخد اعفاء او تاجيل يحاول يفك اللي هيلبس ايه المده كلها ويحاول يخرجه من المود تامنوا بالله كلهم خدوا تاجيل واعفاء الا انا اللي لبست وده مش الغريب الغريب ان انا الوحيد اللي كنت بفكهم من زعلهم عليه ده نفس الموقف اللي كان حد بعته لنا قبل كده انه انت بتبقى بتطمنهم في انترفيو بقى في قرار في حاجه مهمه ويعني انت اللي في الاخر بتلبس يعني اللي هو انا كنت بطمنكم للامتحان انا ازاي انا اللي سقطت يعني ايه انتوا انا اللي قايل لكم كل الحاجات والاجابات بس انا اللي سقطت بس بتبقى ما اعرفش بقى بتبقى ضريبه رغم انك بتبقى بتعمل خير بس ما اعرفش احمد محمد بيقول لي ايه ده هو كان في زلزال يا احمد والله وبالنسبه للموقف الغريبه مفيش اغرب من خناقه سواقه العربيات واشهر جمله انت مش عارف انت بتكلم مين واقول له طب يلا على اسم الشرطه بيطلع يجري ما هي في الخناقات عامه بتاعه العربيات دي بحس انه بيبقى في شويه سيناريوهات وشويه كلمات لازم تقعد تتقال كده انت مش عارف انت بتكلم مين طب يلا بينا انت عارف دي تكلفني كام لا الحاجات دي كلها انا شايفك مش بص في التليفون يعني بتبقى في شويه حاجات كده مش بص في الطريق قصدي في شويه حاجات والموضوع بيقعد يكبر يكبر يكبر وبتلاقي في طرف دايما هو اللي صوته عالي هو ممكن يبقى هو اللي غلطان بس اللي هو خدوم بالصوت ان هو يلا انا بقى هعمل اي نوش الشخص التاني بيبقى اللي هو طب يلا ها شوف عايز تعمل ايه بيبقى هادي جدا يا اما الموضوع بيقعد يزيد يزيد يزيد فدي من المواقف برضو لو انت عندك فوبيا منها او خوف شويه او قلق لا يعني ما انصحكش ما انصحكش عشان مش تبقى متدرب كويس على القصص دي فبعتولي على 015-59-55-1006 لو في موقف معين كان مرعب جدا بالنسبه لك ولكن انت كنت شجاع يلا بينا.

0: ماشي. اسلام بيقول لي انا صحيت لقيت الناس كلها اتهزت، حسيت ان عاطف في فيلم الناظر، وعمري ما هبين اني خايف قدام كلب. ماشي، مفهوم مفهوم جدا. يعني لا انا في الحيوانات لا، يعني يلا يلا انا خايفه، يعني انا خايفه ما هيحصل ايه، خايفه بس فهماك. احمد عيد ايه يا جماعه؟ ايوه فيه كان فيه والله زلزال. محمد بيقول لي الاسبوع اللي فات كنت مع اختي بعيالها في المصيف، وانا عمري في حياتي حتى ما حطيت رجلي في ميه، والعيال عايز تنزل البحر، وبنت اختي ماسكه فيا خايفه، وانا بقول لها بصي البحر طيب اهو وحلو، وانا حرفيا كنت بترعش. فاهمه هي مشكله عامه بحس في الناس اللي معاك، اللي هو يعني انا اتحطيت في الموقف ومش هينفع اتراجع. اطفال بقى، حد انت مرتبط بيه، حد ما ينفعش انك تبين انك خايف قدامه. في لقطه كده مثلا انت اتكلمت قدام حد ان هو لا لا ده سهل جدا، دي حاجه انا لو حطيت فيها، او حد كان بيحكي لكم موقف دايما لما انت بتبقى بره الموقف اللي هو لا ده لو حد عمل لي كده ده انا اسوي واعمل واروح واقول له مش عارف ايه، مع نفس الشخص اللي كان بيحكي لك ده بتتحط في نفس الموقف، فاللي هو ده انا عملت فيها 7 رجالة لازم خلاص لازم اكمل. كنت مسافر شهر العسل بعربيتي وتقريبا تهت، وطبعا كنت مرعوب ومراتي مرعوبه، بس مبين لا انا اجمد من فاندام طبعا يا حسن. طبعا الطرق بالذات ما اعرفش ليه في شويه حاجات كده بحس انه الرجاله اكتر بيبقى عنده العند ده، اللي هو انا مش هينفع ابين ان انا خايف، او مش هينفع ابين ان انا مش عارف، اللي هو طريق انا تايه، ما احنا كل البني ادمين بتوه، بس لا انا عارف الطريق، انا عارف هو الشارع اللي جاي، هو اللي هم غيروا حاجه هنا هم غيروا حاجه ما كانتش كده، ما انا عايز، ما احنا تايهين. فوبيا من اي حاجه، بحس ان يبقى فيه القلق ده، اللي هو انت هتقول عندك فوبيا من قطط، معقول هتقول كده قدامي؟ معقول عندك فوبيا من الاماكن العاليه؟ ان هو انا هوب مش ههوب، انا نفس الفكره، اللي هو مش هقول نعمل سكاي دايفنج، يلا ننط من الطياره طبعا ما خافش عادي، جاي نطلع برج يلا بينا، ما فيش اي حاجه، وبيبقى من جواك مرعوب جدا. بحس في حاجات كده اللي هو لا ما اقول انا خايف عادي جدا، بس في المواقف المحتاجه شجاعه احنا كلنا بنبقى يلا، يعني في مواقف معينه كده، واللي هو قرارات انا هدخل اقول له بابا انا جبت كلب، اللي هو هدخل اقول له انا 1 2 3 والشغل ده ما ينفعنيش والدنيا دي ما تنفعنيش، وبتقعد بقى تتمرن. ده بيقول لك يعني بيساعد شويه انك تقعد تجهز نفسك، تجهز سيناريوهاتك مش عارف ايه، عشان لما تدخل الرعشه بس بتاعت الصوت دي اللي بتبقى موجوده، وخصوصا في الزعيق، يعني في ناس لما اللي هو بتزعق صوتها بيترعش او بيروح او كده، عشان يبقى في خوف، محتاجين نتمرن عليه للمواقف الصعبه بس مش اكتر من كده، غير كده احنا تمام، احنا كويسين ان شاء الله، ما نقابلش اي حاجه تخوفنا، ولو قابلناها تبقى سهله وربنا يسترها معانا ان شاء الله. اليوم يبقى حلو، ننسى اللي حصل، ننسى اللي حصلت بالزلزال، ربنا يحفظنا، واشوفكم بكره في حلقه جديده من ممنوع الجد. كان معاكم ساره النجار، سلام.
1: اكسكلوسيف نجوم اف ام، انغام دي روحي، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

اكسكلوسيف نجوم اف ام انغام دي روحي اغنيه جديده على نجوم اف ام.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 رأس.
4: الناس بتسأل الحوار هي ليه الشمس طالعة بالنهار،

0: تابعونا على youtube.com/@nohumafan. دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الحادية عشرة صباحا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزير الصحة يوجه بتفعيل خطة الطوارئ لفرق الإغاثة على مستوى الجمهورية عقب الهزة الأرضية التي وقعت فجر اليوم.
2: وزير التنمية المحلية تتابع تداعيات الهزة الأرضية على مستوى محافظات الجمهورية.
1: الهلال الأحمر يعلن تلقيه بلاغات بانهيار جزئي بعقار بمنطقة رود الفرج وسقوط شرفة في منزل بالسويس جراء الهزة الأرضية.
2: وزير الري يؤكد عمق العلاقات التي تربط بين مصر وأوغندا.
1: مؤتمر المصريين في الخارج يواصل فعاليات اليوم الثاني بمشاركة نحو 1000 مصري مغترب وشخصيات سياسية وعامة.
2: انتظام امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية على مستوى محافظات الجمهورية.
1: وزير الخارجية يبحث مع الممثل الأعلى لغزة نيكولاي ملادينوف تطورات المفاوضات لاستكمال خطة ترامب للسلام.
2: ترامب يعلن استئناف المحادثات مع إيران اليوم بعد تأجيل توجيه ضربة عسكرية أمريكية جديدة.
1: ترامب يقول إن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز وسيكون هناك اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.
2: الطقس شديد الحرارة رطب النهار مائل الحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 37 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nohumafm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم FM على كيفك.

0: مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

جديد نجوم اف ام لطيفه شبهي بالملي اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: الاثنين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، هم مش سمعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
1: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انتوا ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنى عادل.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900.
4: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثانية عشرة ظهرا على نجوم FM.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: وزارة التنمية المحلية تعلن استمرار رفع درجة الجاهزية ومواصلة عمليات الرصد والمتابعة على مدار الساعة للتعامل مع أي تداعيات للهزة الأرضية.
2: وزير النقل يؤكد انتظام جميع وسائل النقل وعدم تأثرها بأي تداعيات للهزات الأرضية.
1: رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية يؤكد تسجيل 6 هزات ارتدادية كتوابع للزلزال الذي ضرب مصر فجر اليوم.
2: وزيرة الإسكان تعقد اجتماعا لبحث مشروع تعديل أحكام قانون البناء في شأن اتحاد الشاغلين.
1: وزير الري يؤكد عمق العلاقات التي تربط بين مصر وأوغندا.
2: مؤتمر المصريين في الخارج يواصل فعاليات اليوم الثاني بمشاركة نحو 1000 مصري مغترب وشخصيات سياسية وعامة.
1: انتظام امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية على مستوى محافظات الجمهورية.
2: وزير الخارجية يبحث مع الممثل الأعلى لغزة نيكولاي ملادنبوف تطورات المفاوضات لاستكمال خطة ترامب للسلام.
1: الخارجية الإيرانية تقول إن طهران لا تجري محادثات مع الولايات المتحدة حاليا، وهناك محادثات مع عمان بشأن مضيق هرمز.
2: ترامب يقول إن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز وسيكون هناك اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي، كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح، برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عيش.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم أف أم، نجوم أف أم تي في، نايل أف أم، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في على تردد 11900 رأس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.
1: انتوا مع نجوم الكاسيت على نجوم اف ام.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجومة فأم ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة فأم ونجومة فأم تي في. نجومة فأم على كيفك.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجومة فأم على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
1: نجومة فأم تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: تابعونا على x.com/NugumFM. انتوا مع نجوم الكاسيت على النجوم FM.
1: كل البنات بتحبك.

0: كنتم مع نجوم الكاسيت على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الواحدة ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: وزارة التنمية المحلية تعلن استمرار رفع درجة الجاهزية ومواصلة عمليات الرصد والمتابعة على مدار الساعة للتعامل مع اي تداعيات للهزة الارضية.
2: وزير النقل يؤكد انتظام جميع وسائل النقل وعدم تأثرها بأي تداعيات للهزة الأرضية.
1: رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية يؤكد تسجيل 6 هزات ارتدادية كتوابع للزلزال الذي ضرب مصر فجر اليوم.
2: وزيرة الإسكان تعقد اجتماعاً لبحث مشروع تعديل أحكام قانون البناء في شأن اتحاد الشاغلين.
1: وزير الري يؤكد عمق العلاقات التي تربط بين مصر وأوغندا.
2: مؤتمر المصريين في الخارج يواصل فعاليات اليوم الثاني بمشاركة نحو 1000 مصري مغترب وشخصيات سياسية وعامة.
1: انتظام امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية على مستوى محافظات الجمهورية.
2: وزير الخارجية يبحث مع الممثل الأعلى لغزة نيكولاي ملادبنوف تطورات المفاوضات لاستكمال خطة ترامب للسلام.
1: الخارجية الإيرانية تقول إن طهران لا تجري محادثات مع الولايات المتحدة حاليا، وهناك محادثات مع عمان بشأن مضيق هرمز.
2: ترامب يقول إن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز وسيكون هناك اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: يا حبيبتي ذاكري.
4: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
5: هو بعدين ده هيجي امتى؟
3: بعدين.
4: بعدين.

0: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها دي قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
1: عرفت فاهم.
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت. وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل. حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا.

0: ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
1: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: تابعونا على youtube.com/@nujumfm.
1: انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.

شاركونا على facebook.com/nogumfm. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. دلوقتي اخبار الساعة كل ساعة على نجوم اف ام.
1: الثانية ظهرا على نجوم اف ام.
2: اهلا بكم الى موجز الاخبار.
1: وزارة التنمية المحلية تعلن استمرار رفع درجة الجاهزية ومواصلة عمليات الرصد والمتابعة على مدار الساعة للتعامل مع اي تداعيات للهزة الارضية.
2: وزير النقل يؤكد انتظام جميع وسائل النقل وعدم تأثرها بأي تداعيات للهزة الأرضية.
1: رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية يؤكد تسجيل 6 هزات ارتدادية كتوابع للزلزال الذي ضرب مصر فجر اليوم.
2: وزيرة الإسكان تعقد اجتماعا لبحث مشروع تعديل أحكام قانون البناء في شأن اتحاد الشاغلين.
1: وزير الري يؤكد عمق العلاقات التي تربط بين مصر وأوغندا.
2: مؤتمر المصريين في الخارج يواصل فعاليات اليوم الثاني بمشاركة نحو 1000 مصري مغترب وشخصيات سياسية وعامة.
1: انتظام امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية على مستوى محافظات الجمهورية.
2: وزير الخارجية يبحث مع الممثل الأعلى لغزة نيكولاي ملادبنوف تطورات المفاوضات لاستكمال خطة ترامب للسلام.
1: الخارجية الإيرانية تقول إن طهران لا تجري محادثات مع الولايات المتحدة حاليا، وهناك محادثات مع عمان بشأن مضيق هرمز.
2: ترامب يقول إن هناك اتفاقا بشأن مضيق هرمز وسيكون هناك اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
3: نجوم اف ام على كيفك.
4: جديد نجوم اف ام. عزيز عبدو يا خلي أغنية جديدة

جديد نجوم اف ام. عزيز عبدو يا خلي، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: مروه نصر. فأجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله يوم الأربعاء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
2: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: يا حبيبتي ذاكري،
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
3: وبعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين بعدين.

0: اذا انت سامع اللي انا سامعه ده كمان
1: انا سامع صوت
2: اللي انا سامع حاجه
3: انا اعتبر ان انا بس سامع اي حاجه منك
4: اسمعها في كل حته
5: نجوم افلام على كيفك
6: اكسكلوسيف نجوم اف ام انغام دي روحي اغنيه جديده على نجوم اف ام

اكسكلوسيف نجومة آلو أنغام دي روحي أغنية جديدة على نجومة آلو.

0: بجد جوايا انا لسه مش عارف حكايات قصص كتير لسه بألف.
1: ادخل العربية افتح الراديو
2: وحسام الخطواتي رارارا جبار
1: وافصل عن الدوشة
3: نجوم اف ام على كيفك.

جديد نجوم اف ام لطيفة شبهي بالملي أغنية جديدة على نجوم اف ام.

جديد، نجوم اف ام، لطيفة شبهي بالملي، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

0: كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك.
1: يعني ايه جيمر؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الثالثة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم إلى موجز الأخبار.
1: الرئيس السيسي يتابع في اجتماع بحضور رئيس الوزراء منظومة الأمن الغذائي وإنتاج وتوزيع السلع الاستراتيجية.
2: وزارة التربية والتعليم تعلن إطلاق 15 مدرسة إيطالية فنية جديدة ضمن خطة التوسع في المدارس التكنولوجية التطبيقية.
1: مشروع مبادرة ميت يوم صحة تعلن تقديم 1,364,000 خدمة طبية في اليوم الأول من النسخة الرابعة للحملة التي بدأت في الأول من أغسطس.
2: وزير الخارجية ونظيره اليوناني يبحثان في اتصال هاتفي التطورات الإقليمية وسبل التعاون المشترك.
1: وزارة التنمية المحلية تعلن استمرار رفع درجة الجاهزية ومواصلة عمليات الرصد والمتابعة على مدار الساعة للتعامل مع أي تداعيات للهزة الأرضية.
2: وزير النقل يؤكد انتظام جميع وسائل النقل وعدم تأثرها بأي تداعيات للهزة الأرضية.
1: رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية يؤكد تسجيل 6 هزات ارتدادية كتوابع للزلزال الذي ضرب مصر فجر ريم.
2: وزيرة الإسكان تعقد اجتماعاً لبحث مشروع تعديل أحكام قانون البناء في شأن اتحاد الشاغلين.
1: وزير الري يؤكد عمق العلاقات التي تربط بين مصر وأوغندا.
2: مؤتمر المصريين في الخارج يواصل فعاليات اليوم الثاني بمشاركة نحو 1000 مصري مغترب وشخصيات سياسية وعامة.
1: انتظام امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية على مستوى محافظات الجمهورية.
2: انتهى موجز الأخبار وموجز جديد على رأس الساعة.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيكا.

0: دلوقتي جمعاتكم مع كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: أعزائي المستمعين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من كفاية كده على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. منورين ويومكم جميل وحلو، وإحنا يعني في نص اليوم، في ناس راجعة من شغلها وفي ناس خلاص وصلت البيت وفي ناس لسه في الشغل وقربت تمشي كمان ساعة أو ساعتين. فأهلا بكم في هذا البرنامج الهادي الجميل، بنتكلم في موضوع بسيط جدا عن الرجل والمرأة وبنشرحه ب يعني لايت كوميدي كده، و يعني بصفي لك دماغك لمدة ساعتين لو بتطبخ حاجة دلوقتي عشان انت لسه راجع من الشغل، او لو حضرتك برضو بتطبخي حاجة، او لو في العربية، او لو حضرتك برضو في العربية. يعني بنتكلم مع بعض كده وبنبعت على واتساب نجوم اف ام على 015-2952-1006 وبندردش في الموضوع اللي احنا جايين نتكلم فيه. طيب احنا في شهر كام يا جماعة؟ ياريت نفكر بعض. احنا في اول 8، في اول شهر 8 خلصنا شهر 1 و2 و3 اللي هو الربع الأول من السنة من 2026، وخلصنا 4 و5 و6 اللي هو الربع الثاني من السنة، وداخلين في الربع الثالث اللي هو 6 و7 و8. احنا في آخر الربع الثالث اللي هو فاضل لنا شهر وربع والسنة تخلص. ليه عم جواد بتقول كده؟ يعني ايه اللي هيحصل لما السنة تخلص؟ عندنا تارجتس وعندنا أهداف وعندنا حاجات كنا كاتبينها قبل ما السنة تدخل، عايزين نعرف احنا حققنا منها ايه. يلا بعتولي كده ايه اللي كان عنده هدف ووصل لغاية ايه دلوقتي. طيب هنرجع بقى لموضوعنا الاساسي. بما ان فيلم سبايدر مان نزل، فعايزين نعرف، هو سؤال يعني لذيذ كده، ده هنسأله طول الحلقة والستات هي اللي هتجاوب عليه، وممكن الرجالة جدا جدا يجاوبوا عليه طبعا. طيب ايه الفرق ما بين الراجل المصري وسبايدر مان؟ ألف خط تحتيها تحت السؤال دوت، وابعت لي على 015-2952-1006. مكملين مع بعض، نفضل نتكلم في كلام لذيذ، فضي دماغك خالص، مفيش أي مشاكل، انسى المشاكل خالص، هتيجي وقت وهتروح كلها وهتفتكر قدام إن إيه ده، أنا مش فاكرها أصلا ومش جاية في بالي. خليكم معنا على نجوم في أم ونجوم في أم تي في. الرقم الواتساب تاني 015-2952-1006.
2: زي الموج بتتحرك الدح.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
2: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
1: تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.

0: انتوا لسه مع كفاية كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: في مسج من رقم اخره 98 تقول: سلام عليكم، ازيك يا استاذ خالد؟ انا مامة فاطمة من اسوان، اهلا وسهلا. احلامي وطموحاتي حققت بعضها وبعضها لسه، اصلا انا كل ما احاول احققها بحس الحياة واقفة ومعقدة وما بتتحركش، ونفسيتي بتتعب قوي وما بقتش استحمل خلاص، ومش عارفة اعمل ايه، تعبت بجد. لا والله يعني يا مامة فاطمة من اسوان، احنا اللي بنحرك الحاجة بايدينا، واحنا اللي بنجتهد، واحنا اللي بنسعى، واحنا اللي بنعمل. بنقع شوية عادي، بنكمل ونقوم ونعمل احسن تاني، ونقع تاني ونعمل احسن تاني، وهكذا. هذه هي الحياة القاسية، عادي جدا. تفائلي، افضلي تحكي، دي نصيحتي. ابتسمي للحياة، عادي. فشلتي مرة، عادي، يلا نقوم ونجرب تاني بأقل الخامات والمواد والإمكانيات والماديات، نعمل كده جدا. الله، تفائلوا بالخير يا مامة فاطمة، يلا قومي واتحكي وفرحي، اعملي الأكل وانتي فرحان، دلعي فاطمة وانتي فرحان، اتعبي وانتي فرحان، اعملي مجهود كبير جدا وانتي فرحانة وسعيدة. ليه؟ لأنك هتلاقي حاجة جميلة هتجيلك كده كده. طيب، الموضوع بتاعنا الفرق ما بين الراجل المصري وسبايدر مان. إن سبايدر مان بيحمي اللي منه، لكن الراجل المصري بيحمي خلق الله كلهم. الله الله الله على أهل مصر. دي واحدة بعتها أستاذة هناء، أستاذة هناء بعتها إن سبايدر مان بيحمي اللي منه، لكن الرجل المصري بيحمي خلق الله كلهم. إيه ده؟ أنا ما كملتش الجملة. بيحمي خلق الله كلهم إلا اللي منه. الله على شعب مصر، الله الله على المصريين. صح، عندك حق برضه. ماشي، دعابة لذيذة. طيب تاني السؤال هو: ايه الفرق ما بين الرجل المصري وسبايدر مان؟ يعني نشوف ممكن نجيب حاجات كوميدية ازاي، زي الأستاذة هناء كده قالت حاجة لذيذة جدا. طيب تاني رقم الواتساب 0152952006، وما هو الفرق ما بين سبايدر مان والرجل المصري؟

Aya. Cairo Key with Disco Mask. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عيش.

0: طيب رقم اخره 37، الفرق بين سبايدر مان والراجل المصري. سبايدر مان بيحارب الاشرار، انما الراجل المصري بيحارب جميع ضغوطات الحياه من العيشه والمصاريف والغلا، ومطلوب منه كل شيء حتى لو فوق طاقته، ومع ذلك الضحكه ما بتفرقش وشه. الله، صح والله العظيم. سبايدر مان برضو مرفه شويه. لا انا مش هينفع اقول النكته دي. ماشي، رقم اخره 87، شكرا جدا، نكته بتضحك بس ما بتتقالش في الوسائل الاعلاميه، صح؟ ماشي، شكرا. سبايدر مان من مارفل، الراجل المصري من ايجيبت، صح جدا. شيماء من مطروح، سبايدر مان لديه قوه خارقه اكتسبها بعد تعرضه لعضه من عنكبوت. الراجل المصري عنده قوة خارقة مستمدة من البركة والصبر ودعاء الوالدين، صح جدا. لذيذة حاجات، احنا عايزين بقى حاجات من دي كتير يا جماعة. ابعتوا لنا على 0152952006 ايه الفرق ما بين سبايدر مان والرجل المصري. ايناس من المنوفية، شكرا يا ايناس. يا عم انت اللي ضحكتني والله، بس ما ينفع. ازاي طيب؟ ازاي؟ ماشي، ابعتوا لنا على 0152952006 الفرق ما بين سبايدر مان والرجل المصري. لسه مكملين على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في
1: اكسكلوسيف. نجوم اف ام، احمد باتشان، امل ضعيف، اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

اكسكلوسيف نجوم اف ام، احمد باتشان، امل ضعيف، اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

0: تفسير، هو ليه عمل كده؟
1: لا ما أعرف.
0: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قدي وقدي كتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست تقدر تقول كده هنحول معانا القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجافي مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: أف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم أف أم على نجوم أف أم تي في.
1: إيه ده؟
2: لا ما تبصريش أنا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم فهم.
1: الرابعة عصرا على نجوم فهم.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يتابع في اجتماع بحضور رئيس الوزراء منظومة الأمن الغذائي وإنتاج وتوزيع السلع الاستراتيجية.
2: الرئيس السيسي يوجه بضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق.
1: رئيس الوزراء يؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والصين.
2: وزير الخارجية ونظيره اليوناني يبحثان في اتصال هاتفي التطورات الإقليمية وسبل التعاون المشترك.
1: وزير الاستثمار يؤكد العمل على تعزيز سهولة الإجراءات وجذب الاستثمارات.
2: وزير المالية يؤكد الحرص على مساندة سوق المال وجذب الشركات الكبيرة والمؤثرة.
1: وزارة التربية والتعليم تعلن إطلاق 15 مدرسة إيطالية فنية جديدة ضمن خطة التوسع في المدارس التكنولوجية التطبيقية.
2: مشروع مبادرة ميتيوم صحة تعلن تقديم 1,364,000 خدمة طبية في اليوم الأول من النسخة الرابعة للحملة التي بدأت في الأول من أغسطس.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم.fm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

أعزائي المستمعين الصغار سنا وليس مقاما، أنتم مقامكم محفوظ. طيب بنتكلم في إيه؟ بنتكلم عن الراجل المصري والفرق ما بينه وما بين سبايدر مان. طيب الناس بتبعت حاجات لذيذة قوي قوي قوي وبيبعتوا كلام لذيذ. طيب بص بقى، سبايدر مان بيحارب قوة الشر، إنما الراجل المصري إيه؟ بيسيب المرأة تحارب مكانه. لا لا يا راجل، الراجل المصري يعتمد على المرأة المصرية لأن هي بتبقى عندها حرب تانية مع الأولاد والبيت والتجهيزات ولو بتشتغل بتبقى حرب تالتة كمان. لا بس مش بيسيبها، بس هو بيحارب برضو، ده هو كتف في كتف معاه. ما تبوظ الدنيا بقى والنبي اسمك ايه انت. مساء الخير أستاذ خالد، بتابع كل أسبوع من الكويت، وبنتي ليان بتحبك قوي، بتسلم عليك، هي سمعك دلوقتي. يا نهار أبيض يا حبيبة قلبي يا ليان. ليان أنت اسمك زي اسم بنتي، بس أنا بنتي اسمها ليال، جمع ليلة، ليال أو ليالي ده الجمع يعني، بس أنا بنتي اسمها ليال. إزيك يا ليان، عاملة إيه؟ طيب سبايدر مان الرجل العنكبوت، ايجيبشن مان الرجل العناب. حلوة حلوة جدا، ايوة كده بقى، ابعتوا بقى شوية حاجات لذيذة. طيب السؤال تاني، ايه الفرق ما بين الرجل المصري و سبايدر مان؟ ابعتوا لنا كده على 01-52-952-1006، مستنين بقى حاجات ايه كرياتيف غريبة منكم، الفرق ما بين الرجل المصري و سبايدر مان.

عاوز توصل لبيت العز؟ ابتسم، تفائل، وسيب أفكارك القديمة وانسى همومك كلها، وتعال معايا. ناجو إبراهيم.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: في كريشاندو سمعنا اعمال موسيقيه كتير واتكلمنا عن الات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحله كده خلصت؟ اكيد لا، لان الموسيقى شريك اساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
3: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
2: طب غني المزيكا

0: انتوا لسه مع كفايه كده مع خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب احنا كنا بنتكلم النهارده على الراجل المصري والفرق ما بينه وما بين سبايدر مان. لا، الفرق ما بين سبايدر مان والراجل المصري فروق شاسعه. معلش يعني الراجل المصري هيكسب وبجداره. ليه؟ راجل معطاء في المشاعر وفي الأبوبة وفي الأخوة وفي العمل وفي الجهد والتعب والحنان والأمان والمشقة. يعني ده الرجل المصري بصراحة، يعني راجل جميل وتعبان في شغله، تعبان عشان ولاده يبقى كويسين وعشان أهل بيته يكونوا أحسن منه ألف مرة، عشان زوجته يعني يلبلها كل احتياجاتها هي والولاد، والبيت يبقى أحسن والماديات تبقى أحسن والمدارس تبقى أحسن والعيشة تبقى أحسن. وعلى طول بيحاول وبيجرب وبيعافر، برغم إن هو يعني ممكن يكون زعلان زعل كبير جدا، بس هو شايله جوه نفسه. الراجل ما بيبينش دايما، ما بيعملش يعني اللي هو ما بيحاولش يشتكي أو يحاول يعمل أي حاجة. طيب رقم اخره 59، مها من الرياض يا صديقه البرنامج، منور يا زعيم. بصراحه السؤال صعب بس علشان ناكل عيش. طبعا الراجل المصري بمليون، سبايدر من الله، ربنا يسامحنا على الكد. لا خالص مش كدب والله، عندك حق. يعني الراجل مصري انسان لذيذ، هو عصبي شويه وكل حاجه بيقول لا، بس معلش نستحمله برضه، وفي تكشيره كده احنا مش فاهمينها، بس معلش سيبوه، بس هو هيبقى كويس. سيبوه شوية هو هيبص في السقف كده شوية وهيبقى كويس. هزوه بس شوية كده وهيبقى تمام. طيب تعالوا ناخد يعني آخر إجابات عشان آخر فقرة في البرنامج، ونقول الفرق ما بين الرجل المصري وسبايدر مان. ابعتولي على 0152-952-1006. لسه مكمل معاك خالد جواد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.

0: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أن ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر. على فكرة لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام، على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: طيب وصلنا لنهاية فقرتنا وكنا بنتكلم عن الفرق ما بين سبايدر مان والرجل المصري، والناس قالت حاجات لذيذة جدا. في حد هو لسه باعت حالا بيقول سبايدر مان بيقول الظلم لا، الرجل المصري بيقول لا في العموم. يعني شوية نكت كده وحاجات لذيذة اتقالت. الرجل المصري حودة محمد أبو أحمد هو كاتب كده، أهلا يا حودة. طيب في حد بيقول لي الراجل من غير الست ما يعرفش يحارب، لكن سبايدر مان مش محتاج الست في حاجة أصلا، لو دخلت في حياة سبايدر مان ممكن تعقده في البيت تقعده في البيت يعمل شغل البيت وهي اللي تروح تحارب. ممكن جدا، ممكن جدا. ناس كتير بعتت حاجات لذيذة جدا، كانت حلقة جميلة بحضراتكم. إن شاء الله ألقاكم يوم الاثنين اللي جاي من الساعة 3 للساعة 5 على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. يا رب تكونوا كويسين، خليكم دايما مبسوطين ومشرقين على الحياة، وبتعملوا اللي انتوا عايزينه دايما واللي انتوا بتحبوه. سيبكم المشاكل خالص، ربنا هيسهلها وربنا هيحلها من عنده. اسعى، اعمل اللي عليك كويس قوي، تفائل خير دايما، ابسط الناس اللي حواليك وابسط نفسك اولا عشان تكون انسان كويس. شكرا جدا ليكم، باي باي.
1: اكسكلوسيف نجوم اف ام، انغام دي روحي، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

اكسكلوسيف نجوم افان انغام دي روحي اغنيه جديده على نجوم افان

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: جديد نجوم اف ام، لطيفة شبهي بالملي، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

جديد، نجوم فآم، لطيفة شبهي بالملي، أغنية جديدة على نجوم فآم.

دلوقتي 5. خلي مشوارك الجاي مع إمدرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إمدرايف.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الخامسة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة المجزال لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يوجه بضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وضبط الأسواق.
2: مدبولي يؤكد أن هناك أولويات قصوى لملف تأمين احتياجات الطاقة لضمان استدامة توفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي لمختلف القطاعات.
1: رئيس الوزراء يؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين مصر والصين.
2: وزير الاستثمار يؤكد العمل على تعزيز سهولة الإجراءات وجذب الاستثمارات.
1: وزير المالية يؤكد الحرص على مساندة سوق المال وجذب الشركات الكبيرة والمؤثرة.
2: وزيرة الإسكان تتابع مبيعات وتسويق مشروعات المدن الجديدة والفرص الاستثمارية.
1: وزير الأوقاف يبحث مع بطريرك الأقباط الكاثوليك وقيادات أوقاف الكنيسة الكاثوليكية أفاق التعاون المشترك.
2: وزارة الاتصالات تطلق النسخة الأولى من برنامج التعلم الذاتي ضمن مبادرة أشبال مصر الرقمية.
1: اللجنة البارالمبية تعقد الاجتماع التحضيري لدورة الألعاب العربية مع ممثلي الاتحادات.
2: انتهى موجز الأخبار، على رأس ساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nujumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دي طبيعة شغلك يعني. مساء الفل على كل المستمعين نجوم اف ام، كلام في الزحمة من الحد للتلات. يا رب جندي مره نجري معاكو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. لا تتنهدي على اساس ان انت بتعملي حاجه يعني متعبه.
1: طلع عيني خلاص منك. زهقت.
0: معلش قالوا لك كتير، ما تاخديش ابن اختك معاكي المحطه.
1: مساء الفل على كل مستمعينا، حلقه جديده من كلام في الزحمه النهارده 3 اغسطس. يا رب تكونوا كويسين وخير. صباح الزلازل. انت كنت صاحي وقت الزلازل؟
0: لا، هو انا عندي شيء خوفني اكتر.
1: ايه؟
0: ان انا ما صحيتش.
1: لا، ما انت لو نايم ديب سليب مش هتحس، لكن لو صاحي.
0: مصر كلها صحيت وانا وابني لا. يعني المرعب فين بقى بالنسبه لنا؟ طبعا يعني الاعمار بيد الله. عشان بس ان احنا نايمين انا وهو الساعه 2:30.
1: يعني
0: بعديها بنص ساعه ولا ب 40 دقيقه الزلزال.
1: هو كان 3 بالدقيقه.
0: فاحنا ما حسيناش ازاي. وبعدين 5-9 ده يعني ده هزه. قوي. مش
1: زلزال 92
0: مش رفرفه،
1: كان
0: 6 حاجه.
1: لا كان 5.9 تقريبا او 5.8 حاجه كده. هو الكلام ما بين انه الزلزال امبارح كان 5.2، وفي ناس بتقول 5.7، وفي ناس بتقول 5.9 او 8.
0: كم سي سي؟
1: 1600 سي سي تربو
0: سوبر تشارج.
1: انا كنت صاحيه وقاعده على الكنبه بلعب بالموبايل، مره واحده لقيت كانت بتهز بيا كده.
0: معقوله فايبريشن الموبايل جامد كده؟
1: انا لمده لحظه شكيت ان مثلا ايه حد من الـ الحيوانات عندي مثلا بيهرش ولا حاجه جنبي. ما هم قد كده برضو، فاهم؟
0: ما ايه مربيه فيال في
1: ما بالظبط، فاهم؟ ببص لقيت المرجيحه، عندي مرجيحه في البيت لقيتها بتتهز. ببص سامعه بقى في طقطقه في الازاز. حوار اسود
0: اصلا.
1: قمت وقفت طبعا، اترعبت. وقفت بقى ايه بانيك، هعمل ايه؟ اشيل الحيوانات واجري؟ اقعد اعمل ايه؟
0: تحت الترابيزه، ترابيزه السفره لو عاليه
1: كله يعني. عندي ازاز.
0: ترابيزه السفره كلها ازاز؟
1: فيها كلها، ده روح ازاز قد كده.
0: مش خشب يعني وعليها ازاز؟
1: خشب وعليها ازاز، بس
0: طيب
1: الازاز
0: خلاص.
1: كبير
0: ملهاش علاقه، بس الخشب موجود.
1: موجود بس ما اظنش هيحمي.
0: كنت نزلتي بقى رقعتي بالصوت في الشارع؟
1: ما انا قلت هنزل،
0: بس انت تعرفيش ترقعي بالصوت.
1: بس بعد كده بقى
0: يا لهوي. بجد يا لهوي.
1: بجد يا لهوي. او ماي جاد. طبعا بعديها لقيت طبعا كل الانستجرام، كل السوشيال ميديا صاحي، وكله
0: انا صحيت بقى لقيت الناس كلها زلزال الساعه 3 بعد ما انا نمت بنص ساعه. بس حمزه انت حسيت بحاجه؟
1: الحمد لله ان انت ما حسيتش بيه.
0: مرعب، متخيل؟
1: احساس مرعب بطريقه غير. انا قعدت شويه مش عارفه انام، مش عارفه اخش انام. يعني قعدت مش عارفه اعمل ايه، لدرجه والله حطيت لبس جنب الباب كده، قلت عشان لو في اي حاجه
0: اجري على طول،
1: اخدهم واجري. يعني ما اخد العيال واجري. العيال دول يا جماعه بس عشان شويه الكلب والقطه اللي عندي، عشان ما حدش يفتكر عيال بجد. بس يعني ما انا مش عارفه اعمل ايه. بس بعد كده
0: خلاص
1: بقى الحمد لله على كل شيء. الحمد لله بيقولوا ما فيش اي خسائر، ما فيش اي انجريز، ما فيش اي حاجه، فالحمد لله انها عدت على خير. الفرق الوحيد ما بينها وما بين زلزال 92 ان زلزال 92 كان اقرب بكتير للقاهره، كان ناحيه دهشور. الزلزال ده كان ناحيه السويس، خليج السويس.
0: اوكي.
1: فهو ابعد، بس نفس القوه، بس هو ابعد، فعشان كده احنا ما حسيناش بنفس القوه بتاعه 92.
0: من عدت بقى استقيت يا زين معلومات منين؟
1: من عدت بقى
0: متصفح. اعرف بلدك.
1: طيب درجات الحراره، درجه الحراره 37.
0: المذيع الشاطر.
1: انا هسيبك تخلص، لما تخلص قول لي اقول درجات الحراره.
0: خلاص
1: 37 النهارده بالليل، 23. في شويه هواء، الهواء 16 كيلو في الساعه، رطوبه 23%. بكره الدرجات هتنزل اصلا، الفتره اللي جايه كلها اقل من كام يوم اللي فاتوا. بكره 35، يوم الخميس 34، يوم الجمعه 33. فدرجات الحراره هتنزل سنه صغيره. بس مجهز ايه للحلقه؟
0: لا، مستنيينك بقى تكلميني اكتر عن حياتك في الزلازل.
1: خلاص، يبقى ده نخلي له اللينك اللي جاي.
0: خلي له
1: خلي اللينك اللي جاي. هنبتدي النهارده باغنيه جديده من عزيز عبده.
0: اوكي.
1: نرجع نسلم عليكم، ابعتوا لنا 015-59-55-1006. هنسمع الاغنيه ونرجع لكم.
2: جديد نجوم اف ام، عزيز عبده يا خلي، اغنيه جديده

0: Maria Grida, olhem no Buma.
1: عايز تزود دخلك النهاردة؟ اشتغل كابتن مع إنجايف، اتحكم في دخلك مع أقل مصاريف خدمة في السوق، وكمان الصيف ده عندك فرصة تكسب واحدة من أكتر من 1500 جايزة، منهم عربية وموتوسيكل. مع إنجايف انت مش شغال عند الابليكيشن، انت شغال لنفسك، وده العدل الحقيقي. دخلك اختيارك مع إنجايف. تطبق الشروط والأحكام. إنجايف منصة تكنولوجية من شركة تاكسي. رقم التسجيل الضريبي 652-677-843.
2: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
3: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
4: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم FM على tiktok.com/@nujum.

0: نجمة مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام. هو نجوم اف ام تي في.
1: والله العظيم بيظلموكي.
2: مين اللي بيظلمني؟
1: الناس
2: يا ابني. انا مالي عليك
1: يا ابني؟
2: مالي حياتك بهجة.
1: بهجت. عبد الهادي من الرياض مساء الفل. حماده المصري مساء الفل. ازيك يا استاذ مروان؟ كان الزلزال عملها وريحك بدل ما هي عامله لك تشويش في البرنامج. ما هو برضو يعني خد بالك يعني بنتنا برضو. علياء التميمي مساء الفل. مها من الرياض مساء الفل. وحشني جدا وعايزه ايه ده ماشي هيكون خالد ماكس بعد بيقول وحشني عايز استضيفك يا مروان في القهوه والله مع الاصدقاء وهيكون شرف لينا يا باشا. ده شرف ليا انا. ربنا يخليك يا خالد. تسلم يا باشا. نبيل حماد مساء الفل. في مين تاني؟ انا نزلت مخصوص عشان اسمعكم. ده نسيم يا نسيم مساء الفل. ربنا يخليك. قول لنا انت فين او بتشتغل ايه او بتعمل ايه. بس كده. طيب. باقي بقى كله ماشي ورا.
2: طيب انت عارف ان اي زلزال بيحصل بيبقى فيه حاجه اسمها توابع او الافتر شوكس. اوكي. طبعا في ناس كتير امبارح لما ترعبت من الزلزال كانوا قاعدين شايلين هم التوابع. ما حدش يقدر يعرف هيكون فيه ولا لا. ما حدش يقدر يعرف يتنبأ يعني كم افتر شوك هيبقى قوته كام ولا ايه. انا لغايه ما صحيت النهارده قبل ما انزل كنت قريت ان حصل ستة توابع. دلوقتي بقى معايا خبر معهد الفلك بيقول المحطات رصدت 15 تابعا للزلزال لزلزال السويس دون ان يشعر بها احد. اغلبيه الناس طبعا حست بالزلزال بتاع الساعه 3 امبارح. وناس كانت نايمه وقامت من النوم غيرك انت يعني. وناس تانية ما حستش بالزلزال لكن الحمد لله كل حاجه عدت على خير. المهم الدكتور شريف الهادي رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكيه كشف ان تم تسجيل ما يقرب من 15 تابع لزلزال السويس لكن معظمها اقل من 2 ريختر ودي سجلتها المحطات ولم يشعر بها الناس. واضاف ان ده معناه ان الزلزال بدا ان هو يعني خلاص بقى يهدى خالص وانه الناس محدش يقلق خلاص انه ده حصل وانهم مش بالقوة يعني دي. انه تمام خلاص الدنيا ابتدت تهدى تماما. سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل وتابع المعهد حددت موقع الهزة شرق القاهرة وكانت بياناتها كالتالي. وقت الحدوث كانت الساعة 3 صباحا بالتوقيت المحلي. القوة 5.5 درجة على مقياس ريختر. وورد المعهد ما يفيد بالشعور بالهزة دون وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات.
1: الحمد لله.
2: فالحمد لله. بس 16 عشان الناس اللي هي كانت شفت بقى ناس بقى حاطه فيديوز وحاطه بوستس وبتاع قاعدين شايلين هم التوابع يعني حصل 15 تابع لغايه دلوقتي.
1: اوكي. ربنا يسترها.
2: الحمد لله.
1: الـ الـ الـ الحاجات بقى الجانبيه انه قال لك كل الناس اللي معاها تليفون اندرويد جالهم تنبيه ان في زلزال لكن كل اللي معاهم ايفون على رأي على رأي يارا ما فيش الاصل من الاوبشن ده مش موجود في التليفون.
2: لان التليفونات الاندرويد مش عارفه في حاجه في السيستم بيبقى جزء منها في الامرجنسيز بتابع للمحطات محطه
1: تابع للاسم اللي انت تابع ليه.
2: لا تابع محطه الزلازل او ايا كان بقى
1: الزلزال يعني مين.
2: بيجي لهم على طول تنبيهات. الفكره بقى ان التنبيهات جت قبليها ب 30 ثانيه.
1: ده في ناس بيقولوا بخمس ثواني كمان
2: وفي ناس بتقول 30 ثانيه. انا فعلا اصحابي يعني ياسمين صاحبتي هي معاها ايفون مامتها معاها
1: اندرويد
2: جالها قالت لي جالها
1: زينب معاها 30 ثانيه 30 ثانيه او 5 ثواني مش هتلحق تعمل حاجه.
2: لم قطتك وكلبك واستخبى يعني بالنسبه لنا احنا. بس
1: في مساء الفل يارا ومروان ازيكم مساء العسل عليكم يا رايقين. ده الرقم اللي اخره 274 دي شموسه مساء الفل عليك. انا الدولاب بتاعي وقع وانا اصلا اغمى عليا من الخضه قلبي كان هيوقف. القوه كانت 5.7 دي هي برضو نفس المسج. في انا ما حسيتش بالزلزال وزعلان قوي ده خالد جمال. والله يا خالد انا عندي انا
2: ما تزعلش عامه.
1: انا كنت نايم قتيل انا ما حسيتش بحاجه خالص. بس كده.
2: انا بس سالت حاجه على تشات جي بي تي دلوقتي. المفروض ان انا اعرفه من زمان ان الحيوانات بتشعر بالحاجات دي قبل ما تحصل.
1: الكلاب بيقولوا في الكلاب هوهوت، وكنت بكلم حد الصبح تليفوني يعني حد اعرفه قال لي هو كان صاحي الساعه 3 وسمع فجاه عصافير قعد صوصو بشكل مرعب، صوصوا الساعه 3 الفجر.
2: ما اعرفش
1: انت بقى الكلاب اللي عندك برضو
2: ما حدش دول نايمين
1: في غياب الظلمات،
2: ما اتخضوا مني انا لما انا قمت. انا سالت اهو شات قال ان القطط والكلاب ممكن ساعات ان هم عندهم سنس كده ان هم بيحسوا بالزلزال قبل البني ادمين، بس الساينتستس يعني او الخبراء بقى بيقولوا بيحسوا بالويف. انت عارف قبل ما الزلزال الهزه الكبيره بتحصل بتبتدي هزه صغيره تحصل قبلها على طول، وعلشان كده بيقول لك جت الاشعارات النوتيفيكيشنز اللي جت للاندرويد دي جت من البدايه بتاعتها، عشان كده جت قبلها ب 30 ثانيه. ليه؟ لان بيبقى فيه هزه بتبتدي بهزه صغيره فاول ما دي بتتحرك او بيجي الاليرت ان ده فجي للناس، عشان كده الناس جالها نوتيفيكيشنز قبلها. بس فبيقول لك ان هم ممكن يحسوا بدي يعني. ما عندي ما حسوش بحاجه.
1: مها من هولندا مساء الفل بتسلم علينا. انا كنت نايم زي كمروان، كنت جاي من الجيم تعبان، نفضت للموضوع لقيتها بصيت للنجفه لقيتها ثابته
2: رحت مكمل.
1: ده محمد حجاج مساء الفل عليك يا محمد. انا كنت صاحي وجاي لي الاشعار بصيت للنجفه. ده هو نفس ال في كمان حد تاني نبيل حماد بيقول انا كنت نايم زي ده نبيل حماد كمان بيقول انا كنت جاي من الجيم تعبان ما حسيتش بحاجه مع ان نومي خفيف جدا. انا برضو نومي خفيف بس يعني دي على فكره تاني مره فاكره كانت من فتره كده
2: حصل
1: من كام سنه برضو كان زلزال بس كان مش عارف تركيا وسمع عندنا
2: ده
1: حاجه كده.
2: كام سنه ده كان من قريب
1: من سنتين ثلاثه
2: لا من شهور
1: لا
2: ما حصلت من قريب
1: مش عارف. الحمد لله على سلامتكم وعلى مصر واهلها الحمد لله. ده دي سيلفانا من امريكا يا رب كلنا سالمين ان شاء الله. في رقم لاخره 361 هشام حجازي بيقول في احتمال لزلازل تانية. جايب المعلومه منين؟ طيب
2: محدش يقدر يقول ده. محدش يقدر يبريدكت اسمها ايه
1: يتنبأ.
2: محدش يقدر يتنبأ بده لان انا كنت فاكره كده فاكره ان هو ممكن
1: يحصل زلزال تاني.
2: لا ان ممكن يتنبأوا بحدوث زلازل تانية بعدين فقال لك محدش. النهارده كنت بتفرج على فيديو بيقول لك مفيش حاجه اسمها ان احنا نتنبأ بحدوث زلزال. احنا ممكن نقول ايه اللي ممكن يحصل بعديها وارد مش اكيد فاهم.
1: امينه بعد بدري اكيد بقى صاحي بدري تقدم الزلزال
2: وفضل صاحي.
1: مساء الخيرات على يارا الشربات. وابو حمزتنا بصراحه انا كنت نايم بس صحيت على الزلزال فقلت اكيد يارا مشيت بحنية. لا لا لا لا لا لا لا لا يا مينا
2: الحاجات اللي انت بتنفسن عليا فيها
1: لا لا لا يعني مش يعني كمان ما تدمرش الاغنيه بتاعت كعب الغزال يا متحني بدم الغزال. لا
2: وكعب الغزال
1: مش على يارا يعني
2: وكعب الغزال. بس نختم اللينك ده خلينا نطلع فاصل في على النت وفي اغنيه وهنرجع بعديها على طول. ابعتوا لنا على 015-5955-1006 نسمع اغنيه احمد باتشاني الجديده ونرجع بعديها.
3: Exclusive نجوم اف ام احمد باتشان امل ضعيف اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

اكسكلوسيف نجوم اف ام. احمد باتشان، امل ضعيف، اغنيه جديده على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

0: معاك كوري، معاك عربية، معاك كوري، معاك عربية تسد تشد تعد، معاك كوري، معاك عربية تودي تعدي تهدي، معاك كوري، معاك أوبشن، معاك أكشن، ومعاك اللي يضمن، معاك كوري، معاك صالون سكون، ومعاك اللي يسون، معاك كوري، معاك أجدد، معاك أجمد، معاك منى، معاك أحمد، معاك أمجد، معاك أسعد، معاك كوري، معاك ثبات في الملفات، كهربا في المرايات، إحساس بالذات، معاك كوري، معاك سيسي، معاك شاسي، معاك لاتي وكار بلاي، معاك كوري، معاك عربية قوية، شقية، رياضية، عصرية، تعرف تعد لحد 100، معاك جيلي كوري، معاك عربية.
1: جيلي كوري من أوتوموبيليتي.
2: رقم التسجيل الضريبي 609-222-422.
3: مش أي عيار، ده العيار السويسري. أي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، إحنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 أو زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
4: سادتي أنساتي سادتي، السلام عليكم ورحمة الله.
5: ومن خطر بعيد حلوة أبوكم.

وخطره

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من اب ستور او جوجل بلاي.

0: انتوا لسه مع كلام في الزحمه مع مروان ادري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: كملي.
2: طيب ايه مسجز عبال ما اقول خبر؟
1: مساء الخير على احلى برنامج. انا كنت نايم وحسيت السرير بيتهز، شكيت ان في زلزال، فتحت الفيسبوك تاكدت ان ربنا ساترها معانا. ده احمد العجرمي. شيري مساء الفل، منورين. الزلزال كان فعلا مرعب، ربنا ستر، بس موضوع الحنان ده حقيقي. كل الكلام كانت بتهوهو بطريقه غريبه زي الديابه. ربنا يحفظ الجميع يا رب يا شيري. في حد بعت بيت يعني قصيده شعريه.
2: اوكي.
1: انا اتغديت النهارده كباب حلة ورز ابيض بالشعرية وسلطة، والحلو كان جلاش بصوص الكراميل ومشروب معين يعني. ماشي. ده الرقم الاخر 279. دي شموسة. اوكي ماشي يا شموسة. في الرقم الاخر 779 ده عمر مساء الفل بيقول السلام عليكم. الزلزال اللي بتتكلموا عليه يا يارا كان من سنة بس كان خفيف، حسيت بيه برضو. الغريبة ان مراتي كانت صحية معايا امبارح وانا حسيت بيه وهي لأ، مع انها كانت في الحمام. بالمناسبة لو ينفع تعرفوا مراتي اني بحبها جدا، اسمها سندس، وكان عيد ميلادها امبارح، هي وبنتنا مسك في نفس اليوم، وقضينا يوم جميل مع الاهل لما كله روح الزلزال حصل. بحبكم، مع السلامة. اعتقد دي اكبر علامة انها محتاجة تروح تقعد عند اهلها.
2: ربنا يخليكم لبعض، وكل سنة وهي طيبة، ويا سندس جوزك بيحبك قوي. ومسك اسمها حلو قوي.
1: هشام حجازي اللي بيقول مساء الانوار، في احتمال لزلازل تانية، ودي توقعات العالم الهولندي فرانك هوجربتس.
2: اوكي.
1: انا سمعت ان الزلازل بيتنبؤوا بيها.
2: بس
1: طبعا بحسابات.
2: مش اللي بيحصل،
1: مش ليلى عبد اللطيف يعني.
2: بحسابات اللي بيحصل في الارض والكلام ده كله، بس

0: محدش يقدر يقول اه ده هيحصل زلزال تاني. توابع محدش يقدر يقول كم مره
1: وقوه ايه. عكس لو فعلا في عالم هولندي قال كده ما هو يتنبأ بحسابات معينه
0: بس مش اكيده. ما هو يتنبأ براحته بس ما فيش اي حد يقدر ياكد. فاهم قصدي ايه؟
1: بس نبيل حماد بيقول هو فعلا مروان الحيوانات بتحس بالزلازل عشان رجليها على الارض، بس اول مره اعرف منك ان الطيور زي العصافير بتحس بالزلازل. ملهاش علاقه على فكره بفكره ان رجليها على الارض. طب ما في ناس كانت صاحيه، يعني يارا كانت صاحيه لما الزلزال حصل بغض النظر انها كانت قاعده على الكنبه.
0: ثانيه بس على فكره هي الحيوانات والطيور دايما تشوف في الافلام وفي الدوكيومنتريز والكلام ده لما بيكون في حاجه بتحصل مش كويسه ديزاستر اي كان
1: الطيور
0: بتطير بتلاقيها بتجري مخضوضه بتبعد عنها ايا كان بقى بركان زلزال يعني مش فارقه. فاهم
1: انا مش غيظني غير الناس اللي سايبه الزلزال وعماله تصور النجفه وهي بترقص دي منار. كارثه والله.
0: معاكي في دي الصراحه. معرفش ازاي انتوا جالكوا القلب تمسكوا الموبايل وتقعدوا تصوروا، او الناس اللي منزله بقى بوست فاهم في لحظتها. طب يا عم اطمن على كل حد واهدى كده.
1: ماشي مساء الخير مروان ويارا، معاكم احمد من السويس. انا التليفون بتاعي رن وانا كنت نايم عشان رايح الشغل الصبح، خبطت مراتي وقلت لها ما تطفي ام التليفون. الارض يا مارو مش ارضيه البيت. ما هو نفس الفكره، هيها بس يعني ماشي. في كمان مين تاني؟ مينا بات هات ايه مينا بيقول يا عم مروان، يا عم مروان انت تقول لي يا عم محمد المصري يقول لي يا ابني. انت في ايه؟ هو انت ليه رافض دايما كل الحقائق انها شايله البرنامج على مش على كتفها وانها مشيت بحنيه؟ هنزود حبايه بالليل يا مينا.
0: بنسيبه ما ده بقى السواد بقى اللي جواه اللي بيظهر لينا على الهوا اللي هو بيحاول يخبيه طول الوقت بس مش عارف.
1: انا خلصت المسج.
0: طيب انا ممكن اقول خبر سريع عن محمد صلاح.
1: يلا.
0: تقارير بتقول ان محمد صلاح هيوصل اسطنبول يوم الاربعاء لاتمام التعاقد مع طرابزون. كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة في مستقبل محمد صلاح بعد ما أشارت لتوصل الاتفاق مع نادي طرابزون سبور تمهيدا للانتقال لصفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية. الصحف التركية قالت أن إدارة طرابزون سبور نجحت في التوصل لاتفاق مع محمد صلاح بشأن عدد من البنود الخاصة بالعقد في خطوة بتقرب قائد منتخب مصر من ارتداء قميص الفريق خلال الموسم الجديد. أضافت الصحيفة كمان أن النادي التركي قدم عرض رسمي للنجم محمد صلاح يمتد لمدة موسمين براتب سنوي هيوصل ل 17 مليون يورو إلى جانب حوافز ومكافآت مرتبطة بالأداء والنتائج. وأوضحت كمان أن رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح نقل العرض لصلاح قبل ما يعقد الطرفين اجتماع انتهى بالاتفاق على عدد من النقاط الرئيسية، بينما لا يتضمن العقد أي نسبة للعب من عائدات بيع الأمصان. ومن المنتظر أن يوصل صلاح لمدينة طرابزون بعد بكرة يوم الأربعاء تمهيدا لإتمام الصفقة والإعلان الرسمي عنها. أنا ما أعرفش بقى، بقيت مش عارفة أصدق ولا ما أصدقش من كتر الكلام الكتير على
1: وكان طالعة مش امبارح كنت بتقولي على السعودية
0: اتحاد جدة. فمش عارفة بقى.
1: مش حمد المصري بقى بيقول كنت صاحي وقت حدوث الزلزال، الهزة كانت قوية جدا، كنت متأكد انك نايم يا مروان لانك قلت انك مش بتسهر كتير، اما يارا متأكد انها صاحية. طب يارا ترن عليك وتصحيك وكله بثوابه.
0: لا ولا هيفرق معايا،
1: يارا عندها انانية مفرطة.
0: لا انا قعدنا انا واصحابي على التليفون، البنات كلنا على التليفون مثلا ساعه
1: لربع. عايزين تعرفوا بقى الزلزال مظبوط ولا لا، فقلتوا تعملوا اي لاين.
0: عمالين نفكر الواحد لو في حاجه يطلع فوق يجري لفوق ولا يجري لتحت. لو انت في دور عالي تجري فوق ولا تجري تحت.
1: اكتشفتوا ايه بقى؟
0: ما تجريش بقى، اقعد بالصفا على
1: الله. لسه هلبس الشبشب وانزل اجري بالبيجامه على السلم.
0: بس يعني فادينا بنشوف اهو. طيب اخبارنا موجوده على نجوم اف ام دوت نت، تقدروا تشوفوها، تقدروا تبعتوا لنا على 015-5955-1006. هنطلع فاصل سريع نرجع بعد النشره. خليكم معانا.
2: اربع حاجات تاكد سلامه المنتج الخاص بيك. أول حاجة اتأكد من إنك بتشتري من موزع معتمد لجهة تصنيع معروفة، وتجنب الشراء من مصادر مجهولة. تاني حاجة، خلي بالك دايماً من مواصفات المنتج زي إنه مغلف في غلفنا الآمن. تالت حاجة، اتأكد من وجود الدمغة الخاصة بمصلحة الدمغة والموازين ولوجو BTC. آخر حاجة، اتأكد من استلامك فاتورة المنتج. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك BTC. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643-640-878.
3: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير الليد اللي عندك ده كله بإليوس ألترا ليد. قبل ما ترد أنا مش ببقلك، أنا بساعدك. الليد اللي عندك ده بتغيره كل شوية وبيسحب كهربا جامد، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى بيديك إضاءة أقوى بسحب كهربا أقل، ويعيش لحد 15 سنة ومعاك 4 سنين ضمان. ألترا ليد متوفر في لمبات، شرايط ليد، سبوت لايت، داون لايت، تيوب وبانل. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
4: اكتشف السفر بشكل مختلف مع كوندور، رحلات ليلية يومية من القاهرة إلى فرانكفورت، ومنها وجهات أكتر في أوروبا وكندا وأمريكا. كوندور بتوفر لك سفر مريح سهل وبأفضل قيمة. احجز تذكرتك من شركة سياحة أو من خلال أمكو ترافل، الوكيل الرسمي لكوندور في مصر. اتصل على 25771745 أو 25781527 أو أونلاين من خلال الموقع الرسمي. رقم الضريبي 100-402-151.
5: الفنانة مروة نصر، يوم الأربعاء في أجمد 7 الساعة 7 مع جيهان عبدالله.

0: مروة نصر في أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبدالله يوم الأربعاء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
1: على تردد 11900 راس. تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

0: دلوقتي 6. خلي مشوارك الجاي مع إنرايف، التطبيق رقم 1 للكباتن في مصر. اشتغل براحتك واختار مشاورك بنفسك، وكمان استمتع بفرصة الفوز بجوائز الصيف الكبيرة لأكثر من 1500 كابتن في القاهرة والساحل الشمالي لغاية شهر سبتمبر، من عربيات وموتوسيكلات لموبايلات وأجهزة كهربائية وكوبونات بنزين. ولو أنت كابتن بلاتينم، فرصك في الفوز أكبر. اعرف التفاصيل من خلال التطبيق وابدأ شغلك فورا مع إنرايف.
1: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
2: السادسة مساء على نجوم FM.
3: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
2: تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مصر ترسل شحنة مساعدات إنسانية عاجلة إلى فنزويلا لدعم المتضررين من الزلزال.
3: رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا للحج لمناقشة الضوابط والمحددات المقترحة لموسم 1448 هجريا 2027 ميلاديا.
2: مدبولي يؤكد أن هناك أولوية قصوى لملف تأمين احتياجات الطاقة لضمان استدامة توفير المنتجات البترولية والغاز الطبيعي لمختلف القطاعات.
3: وزارة التنمية المحلية تعلن تلقي 7 بلاغات لمبان قديمة تأثرت بتداعيات الهزات الأرضية في 4 محافظات.
2: وزير التموين يعلن انطلاق الأوكازيون الصيفي لعام 2026 ولمدة شهر.
3: رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي يبحث مع محافظ جنوب سيناء سبل تعزيز التعاون وتلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين منخفضي الدخل.
2: وزير الأوقاف يبحث مع بطريرك الأقباط الكاثوليك وقيادات أوقاف الكنيسة الكاثوليكية أفاق التعاون المشترك.
3: وزارة الاتصالات تطلق النسخة الأولى من برنامج التعلم الذاتي ضمن مبادرة أجبال مصر الرقمية.
2: اللجنة البارالمبية تعقد الاجتماع التحضيري لدورة الألعاب العربية مع ممثلي الاتحادات.
3: انتهى موجز الأخبار على رأس الساعة، موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
1: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: طيب احنا كده ابتدينا الساعة الثانية والأخيرة من حلقة النهاردة، لسه طبعا مكملين معاكم الابديتس والأخبار. تحب أقول خبر ولا تقول خبر ولا عايز إيه بقى؟
2: طيب خلينا نقول خبر.
1: أوكي.
2: إيه اللي حصل لما طلاب اتكلموا مع نسختهم بعد 10 سنين في الواقع الافتراضي؟ باحثين في معهد ماكس بلانك عملوا تجربة غريبة، صمموا لكل مشارك نسخة رقمية أكبر منه ب10 سنين وخلوه يشوف نفسه ويتكلم معاها من خلال نظارة الواقع الافتراضي. تجربة شارك فيها 321 طالب جامعي في هولندا، اتقسموا لثلاث مجموعات. مجموعة استخدمت نظارة الواقع الافتراضي وتكلمت مع نسختها المستقبلية، مجموعة تانية عملت نفس الفكرة من خلال تطبيق على الموبايل، أما المجموعة الثالثة فاكتفت بأنها تكتب أهدافها وبس. التجربة استمرت 3 أسابيع، بعدها الباحثون لقوا أن المجموعة اللي استخدمت نظارة الواقع الافتراضي كانت الأكثر التزاما بتحقيق أهدافها الأسبوعية مقارنة بالمجموعتين التانيين. النتيجة الأهم أن إحساسهم بالارتباط بنفسهم في المستقبل فضل موجود حتى بعد مرور 6 شهور من انتهاء التجربة. الباحثين أكدوا أن التجربة ما أثرتش على الاندفاع ولا حسنت الدرجات الدراسية. يعني ببساطة الفكرة مش أنها تغير حياتك كلها، لكن تخليك تحس أن نسخة المستقبل واقفة قدامك فتكسل أقل، تتحمس أكتر وأهدافك تبقى قريبة.
1: أوكي نعملها كده بقى.
2: أنت لو شفتي نسختك كمان 10 سنين هتتخضي سريع.
1: أنا هو هخلي تشات جي بي تي يعملها دلوقتي. إيه رأيك؟
2: يلا
1: ماشي. طيب عايزينكم طبعا تبعتوا لنا على 015-595-5006 facebook.com/nogumfm واخبارنا موجوده nogumfm.net الموقع الرسمي بتاعنا. انا والله هطلب منه احط صوره ببوتكس. بيجي لنا طلبات لناس كتيره بتكون حابه تسمع حاجه الانغام.
2: يلا
1: فمعانا اغنيه جديده اسمها دي روحي، نسمعها ونرجع على طول بعديها.
3: اكسكلوسيف نجوم اف ام. انغام دي روحي، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: اللي كارته في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه مع البنك الاهلي المصري. استخدم بطاقتك الائتمانيه او بطاقه الخصم المباشر في كل معاملاتك جوه مصر وبره مصر طول الصيف. وصل مشترياتك في الشهر ال 2000 جنيه وهتدخل السحب، وكل 1000 جنيه زياده فرصه جديده وفرص اكبر في الفوز، يمكن تكون هي اللي تكسبك لحد 600,000 جنيه. اللي كارت البنك الاهلي المصري في ايديه يكسب لحد 600,000 جنيه. البنك الاهلي المصري، بنك اهل مصر. تطبق الشروط والاحكام. رقم التسجيل الضريبي 203462.
1: مش اي عيار، ده العيار السويسري. اي ذهب بنقول عليه ذهب، بس سبائك سويس جولد هي العيار التقيل في الذهب. من قلب سويسرا لحد مصر، احنا الممثل الرسمي لمصفات الذهب السويسريه. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات اكتر كلمنا على 19215 او زور موقعنا على swissgold.com.eg. رقم التسجيل الضريبي 552 858 587.

كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: الحكمة مع مروان أدري ويارا الجندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: انا لسه كنت هسألك فعلا ده من السعداوي صادق زميلنا زميل البرنامج حمادة المصري سبقني وسأل عموما ربنا يحفظنا جميعا من امكروه يا رب احنا في الرقم اللي اخره 503 ده محمد صلاح عزام بيقول اكل جديد محمد عنصرية في قراية الرسائل والله ولا طبعا هنشغل بس مش هينفع نشغل فيديو على الهواء هو بعد فيديو واضح انه عامل اكل او جاب اكل او حاجة
2: نشوفها بعد اللينك
1: بعد اللينك على طول. في الرقم الاخره 7090 دي مرموره بتقول ازيكم عاملين ايه انا حسيت بالزلزال صحاني انا كنت بقول سريري ماله بعد كده قلت يا خبر ابيض ده زلزال سمعوني عمرو دياب مكانك.
2: اوكي عمرو دياب كان لسه معانا حبيتك من شويه صغيره قوي قبل اللي فاتت على طول يعني
1: مش انا بسمعك مساء الفل انا بسمعك وانا في مخيم في الفيوم في بحيرة قارون كنت وقت الزلزال كنت مخيم وقت الزلزال على البحر برضو عايز اقول لكم ان البحر قامت فيه موج قام فيه موج عالي جدا
2: اكيد بس الناس في الساحل ما حسيتش بيه
1: يعني ما اعرفش كلمتي حد هناك قالت ما حسوش بحاجه خالص على خط الساحل كله
2: على خط الساحل يعني حد في بعيد خالص في الحته بعيده قوي في الساحل وحد في الاول الاثنين
1: ما حسوش بحاجه
2: ما حدش حس بحاجه
1: اوكي بس دي المسجز عندك اي خبر
2: عندي خبر اخبار بقى اللي انا بحبها بص يا سيدي
1: دراسه
2: في ايطاليا يقول لك عدد الحيوانات الاليفه بتتجاوز عدد الاطفال

0: المقابل في ظاهرة تانية لافتة، وهي نهاية الهيئة الوطنية للإحصاء في إيطاليا وجمعيات أبحاث الحيوانات الأليفة. عدد الحيوانات الأليفة المسجلة سواء كلاب أو قطط أو عصافير أو أسماك بتتجاوز من بتتراوح ما بين 50 ل60 مليون حيوان. أوكي. في المقابل عدد أطفال تحت السن 15 سنة بيواصل الانخفاض سنة بعد سنة بسبب تراجع معدلات الإنجاب، والنتيجة إن دلوقتي عدد الحيوانات الأليفة في إيطاليا بقت أكبر وبقى في فرق واضح من عدد الأطفال، وصل لرقم يقترب من إجمالي عدد سكان البلاد.
1: أوكي.
0: بس على فكرة هي الظاهرة دي في حتت كتير جدا في العالم. موضوع إن عدد الناس اللي بقت تجيب حيوانات
1: في مجتمعات الخلف عندها مش في الأولويات. يعني أعتقد كانت من فترة لو تفتكري كنا من كام سنة قرينا القصة دي على اليابان.
0: أيوه.
1: إنه نزول عدد المواليد بشكل كبير وارتفاع معدل الأعمار.
0: في الصين كمان تقريباً.
1: لا في الصين بالعكس، في الصين كانوا بيقللوا المواليد
0: زمان.
1: من مثلا 15 سنة
0: زمان. دلوقتي بقى
1: دلوقتي بيشجعوا تاني على الولادة وبيدوا دعم
0: وكده.
1: الطفل الأولاني مش عارف تاخدي دعم قد ايه وحاجات كده.
0: واضح ان ده بقى حاجة في الفكر العام بتاع الناس، مش مش بلاد، مش مش يعني طبعا في اماكن ممكن يكون فيها عدد العيال او المواليد كبير، بس لا هو ناس كتيرة جدا
1: مجتمعات دلوقتي. او ثقافات معينة. بس احنا قرينا ده على مدار كذا سنة. بلد معينة بتعاني انه معدل السن بقى عالي قوي، بلد تانية
0: وايطاليا من البلاد اللي انا فاكرة كان في حتت كتيرة بتشجع الناس الصغيرة انها تبتدي تروح تعيش هناك وبدعم برضو فلوس ان هم ييجوا لان عدد كبار السن بقى عالي جدا.
1: اوكي. انا بحب الطلاينة وبحب ايطاليا وبحب الطلاينة.
0: خد حاجتك وروح.
1: ماشي.
0: اطلع بالبرنامج من هناك، هنكلمك مره في الاسبوع تطلع معانا.
1: فانا لما اطلع ايطاليا هطلع معاكي بالبرنامج.
0: ايوه
1: من هناك.
0: مروان من ايطاليا معانا النهارده. انت فين؟ انا في
1: ايوه احنا انا على الدائري في ايطاليا والصوت بيقطع شويه.
0: يعني شوف اللي انت عايزه واحنا معاك، ما تقلقش. مش هنقطع معاك يعني.
1: طيب. مروان كلمني عن سر جمال يارا عبد الرحمن زبادي من امبابة وازاي محافظة على جمالها رغم سنها.
0: رغم سنها. طب يعني
1: حلوه حلوه
0: المسج كان زي الفل. ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ بقول لك ايه، خليت شات جي بي تي يعمل لي شكلي كمان 10 سنين هوريها لك.
1: طلع ايه؟
0: هوريها لك شكلي حلو
1: والله. حله رسم حله.
0: بس والله عملتها اللينك اللي فات، قلت اجرب اشوف يعني شات جي بي تي شايف ايه.
1: جي بي تي. عبدو مساء الفل، بعت لنا صور اكل من انجلترا. اوكي.
0: بياكل ايه؟
1: مش يعني مساء الخير من لندن. لا حاطط كذا حاجه.
0: اوكي. في حاجه لفتت انتباهك يعني؟
1: اعتقد كلهم ديزرتس، ما فيهمش حاجه.
0: كلام جميل. كلام جميل. انت لسه مالكش في الحلويات برضو؟
1: لا عادي.
0: بس مؤخرا بقيت احب الحلويات.
1: لا لا لا. لا مش مش ما عنديش سويت توث خالص يعني.
0: سويت توث.
1: توث زي سوث.
0: طيب. في حاجه ثانيه؟
1: طب قولي لنا سر جمالك ايه في السن اللي انت فيه ده؟
0: جت رازي وزميل.
1: بشرب ميه كتير.
0: عامل سكين كير روتين بتاعي. اول حاجه
1: بشرب ميه كتير، مقلله توتر قوي، مزوده انفعالات ومقلله توتر.
0: زود بوتكس.
1: قلل فيلرز.
0: لا والله الواحد بيحاول وخلاص.
1: انت ده كده انت بتتواضعي ولا كده؟
0: لا لا.
1: بغسل وشي بميه.
0: نفسي ابقى من الناس اللي هي عندها سكين كير روتين والحاجات دي. نفسي. حاولت بس مش بتيجي.
1: ده حقيقي. دي اشهد لك بيها، لان احنا كتير كنا نقول لك اغسلي وشك بقى يا يارا لو انت استحمي.
0: يعني نفسي ابقى اللي هو ببتدي بالتونيك وبعديها بحط السيرم وبعديها بحط الفيتامين سي وبعديها بحط البيبتايدز وبحط الريتينول. مفيش الكلام ده.
1: اما حقن الانسولين بحطها بقى في خدودي عشان بتدي نضاره.
0: فلا حاولت ما جاتش معايا خالص يعني.
1: ليه؟ اصل مهما عملتي هتغير ايه؟ مفيش حاجه هتتغير.
0: كتير قوي. انا دوبك نتكلم مع مروان شويه ونرجع لكم. 015 595 5006 facebook.com/nogumfm. نسمع اصاله ونرجع بعد الفاصل. خليكم معانا.

0: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بقى أسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايما مطمن لأن الجودة سويسرية. سويس جولد الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215 رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: مساء الخير، استأذنك تقوم تغير شريط الليد اللي عندك كله بشريط إليوس ألترا ليد. قبل ما ترد انا مش ببالك، انا بساعدك. شريط الليد اللي عندك ده اضاءته مش ثابته وبيرعش وبتغيره كل شويه، صح؟ إليوس ألترا ليد بقى شريط ليد بيديك اضاءه اقوى ثابته من اوله لاخره وما بيرعش، بيعيش لحد 15 سنه. إليوس ألترا ليد، انسى الليد القديم. الرقم الضريبي 205-087-620.
2: في ليلة استثنائية كايرو كي وديسكو مصر. مش مجرد حفلة غنائية، هي تجربة ما تتنسيش. يوم 7 أغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.
3: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم FM على التلفزيون على تردد 11900. نجوم FM TV.
4: تابعونا على youtube.com/

0: مع مروان أدري ويارا جندي على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: يارا بطلي تخلي صحابك يبعتوا. عمرو بعد بيقول انتوا اجمل ثنائي مهما السنين فاتت ومهما يارا راحت عملت برامج ومهما مروان عمل برامج تانية او طلع مع مذيعات تانيين بتفضلوا برضو احسن اتنين مع بعض. تحية كبيرة بجد ليك يارا على روحها الحلوة وانها مش بتزعل ولا تقفش. ربنا يديم صداقتكم ووجودكم مع بعض دايما يا رب. ربنا يخليك عمرو تسلم على كلامك الجميل. مسج
2: حلو والله بجد. بغض النظر عن شخصية مروان الوحشة بس والله مسج حلو يعني.
1: ربنا يسامحك. عايز اسلم على ادم ابني ويسمع اسمه. مش بتقروا رسائلي ليه؟ مساء الفل عليكي. ده الرقم لاخره 400. دي مس سالي هي كاتبه كده.
2: مس سالي اهلا.
1: وزكي ادم.
2: زكي ادم
1: بتسمعنا؟ هلو هلو هلو.
2: وبعت لنا اي وقت.
1: ايوه بس كده دي المس.

0: تتكلم في الموبايل وانت سايق, لو مش ملتزم بمسافة الامان, لو في اي غلطة يعني. وطبعا غير كده الوقوف في الاماكن الممنوعة, وان انت تمشي مثلا عكس الاتجاه او الحاجات دي. الجهاز ده كمان متوصل بقواعد بيانات المرور علشان يراجع صلاحية الرخص بشكل مباشر. وابتدت إدارة المرور بالفعل أنها تشغل الرادار الروبوت على طريق اسكندرية الصحراوي عشان يرصد المخالفات ومتابعة السواقين. فياريت كل الناس بقى تاخد بالها وتسوق بالراحة. بس أنا معرفش هو شكله إيه يعني, هل ده متركب في عربية يعني, متحرك يعني حاجة متركبة في عربية
1: يعني ما أعتقدش. لو متركب في عربية كان هيسموه رادار متحرك مش روبوت, هيبقى اسمه رادار متحرك.
0: هيتحرك ازاي؟ ما هو
1: لا, في رادارات العادية بتاعت زمان كان بتبقى رادار راكب جوه عربية مثلا شرطة والعربية ماشية. فانت لو تجاوزتي سرعة وعديتي العربية الشرطة هلقطك, فده اسمه رادار متحرك. او الرادار اللي هو الثابت بتاع زمان ده اللي هو على ترايبود ده, وكل فترة كل كام ساعة يحركوه قدام شوية ورا شوية. فده يعني معرفش بقى الروبوت ده ايه, معرفش.
0: هو اسمه الروبوت الذكي, مش مش مش مش مش قايلين بقى, بس ما اعرفش صراحه. بس خلي بالكم
1: عامه في كل الاحوال.
0: قريت حاجه ما اعرفش ده لو حقيقي ولا لا, ان هم هيمدوا هيزودوا السرعه على طريق وادي النطرون.
1: هو اتمد خلاص بقى 120
0: كان, هو كان 100 وبقى 120. ده كان من كام يوم يعني, من
1: اسبوع 10 ايام حاجه كده. ده حقيقي, مش الويك اند اللي فات اللي قبله اعتقد.
0: انا قريتها برضو,
1: ما كنتش, كانت صعبه قوي
0: طبعا.
1: يعني طبعا امان وكل حاجه, بس الطريق يعني مصروف عليه ومعمول حلو وسع وبقى فيه خدمات وكل حاجه. فكتمية دي كانت صعبه شويه.
0: هما ما بقاش فيه يوتيرنز صح؟ اصل اللي انا فاهماه ان يقدروا يمدوا السرعه ل 120 على الطريق اللي هو بيبقى اسمه فري واي. فري واي ان هو ما فيش يوتيرن في نص الطريق.
1: انا مش فاكر,
0: ان اي حد عايز يلف ويرجع يا اما نفق يا اما كوبري, فاهم؟
1: فاهم. بس
0: زي طريق صحراوي
1: في اعتقد في يوتيرنز.
0: انا ما خدتش الطريق ده بقالي كتير قوي.
1: النطرون اعتقد في, او ممكن يبقى في يوتيرن بس مش رسمي يعني, فتحه بين البردورات فالناس بتخطفها.
0: هو ده كده,
1: لكن ما اعتقدش. مش عارف. لا ما هو في الاخر بقى في كذا كوبري تعملي بيهم يوتيرن.
0: بس انت فاكر لما زودوا السرعه على طريق صحراوي طريق سخنه ل 120؟ انت عارف السبب ان هم يقدروا يعملوا ده ليه؟ علشان ما بقاش في ان انت تلف في نص الطريق.
1: أوكي.
0: فبالتالي إن بقى في امان اكتر ان انت تقدر تزود السرعه.
1: اوكي.
0: فبيبقى الطريق اي حد عايز يلف يروح الاتجاه التاني لازم يا اما هتلاقي نفق يا اما هتلاقي كوبري.
1: جندي بعد بيقول بقى كله كباري من فوق بقى خلاص.
0: ويبقى عشان كده عشان كده ما هم بقى مش هاي واي بقى فري واي.
1: اوكي.
0: خليني علمتك حاجه لما انت قاعد كده. ايه
1: انت حافظها لك كده؟
0: بليد
1: حافظها لك كده؟ حافظها لك كده؟ اتفضل.
0: ايام لما كنت ببني طرق.
1: ايام سفلت.
0: طيب هنطلع فاصل سريع جدا. ايه رايك نسمع سينت ليفانت؟
1: يلا
0: ونرجع كده بقى قبل ما نختم النهارده. شوف لنا كده خبر قوله لنا بدل ما انت النهارده جاي ضيف. 015 595 1006 نسمع سينت ليفانت ونرجع على طول.

0: طيب سريعا قبل ما نختم حسام حسن بيستعد لتصفيات أمم أفريقيا، سيستعد منتخبنا الوطني بقيادة حسام حسن لخوض أولى مهماته الرسمية بعد إنجاز كأس العالم. المنتخب عنده مباريات رسمية في سبتمبر وأكتوبر في التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2027. أول ظهور للفراعنة بعد انتهاء كأس العالم، مواعيد مباريات مصر في تصفيات أمم أفريقيا: الجولة الأولى أنجولا، الجولة الثانية جنوب السودان، السودان من 21 سبتمبر ل 6 أكتوبر، الجولة الثالثة ملاوي، الجولة الرابعة ملاوي، يعني الماتشين هيتلعبوا ورا بعض، ده من 9 ل 17 نوفمبر، والجولة الخامسة أنجولا، والجولة السادسة جنوب السودان من 22 ل 30 مارس.
1: أوكي ماشي يا مروان،
0: فان شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا. اتبسطنا يا يارا ان انت ابتديتي تتعلمي كلام، دي حاجه اسعدتنا، والدكاتره قالوا ان دي في التحسن، في تحسن كويس. كملي ماشيه كويس، وما تقلقيش يعني هنجيلك بقى قدام سيخ الشاورما
1: تعالوا بعمل سندوتشات حلوه قوي،
0: هنطلب منك
1: وجبت عيش ساوردو
0: ساوردو
1: زيت الزيتون، وجبت ماتشه بالقرفه كده،
0: بالقرفه حلبه
1: حسن،
0: جبت حلبه حسن. طيب وقتنا انتهى،
1: وقتك انت، درجه الحراره نزلت من 37 ل 35 بس في لايك 36، فمش فارقه كتير خالص. دقايق وهتكون معاكم جيهان عبد الله وحلقه جديده من اجمد سبعه ان شاء الله، بقى هجيب لكم مروان ونرجع بكره ونكون اخر حلقه الاسبوع ده. يوم جميل عليكم جميعا، باي باي.
2: هو في فرق سعر بين تصميمات بي تي سي؟ بنأكد لك مفيش فرق سعر بين تصميماتنا. تنويع التصميمات في منتجات بي تي سي بيكون عشان يناسب كل المناسبات والأذواق، وكل التصميمات مستوحاة من ثقافتنا الإسلامية، القبطية، المصرية القديمة، وكمان تصميمات خاصة للهدايا زي هدايا المولود والأبراج، وكلها بيتم تصنيعها بنفس الجودة ونفس قيمة المصنعية. ودي كانت معلومة من ذهب من مركز تجارة السبائك بي تي سي. لمعلومات أكتر ادخل على موقعنا أو كلمنا على 15057، رقم التسجيل الضريبي 643640878.
3: فرق كبير بين انك تبدا الجامعه وبين انك تبدا المستقبل. في الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك هيبدا من اول لحظه، شهاده معتمده من مصر وفرنسا، هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربيه. مده الدراسه 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسه، نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالميه في مصر او فرنسا. الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك مستنيك. الرقم الضريبي 312 515 154.

0: عبر التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة اقوال واقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
2: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: السابعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يجدد التزام مصر الدائم بدعم البحرين ومساندتها على مختلف الأصعدة.
2: مصدر مطلع يؤكد أن مشاركة مصر في تحالف بحري متعدد الجنسيات لحماية الملاحة ما زال قيد الدراسة والتقييم.
1: تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، مصر ترسل شحنة مساعدات إنسانية عاجلة إلى فنزويلا لدعم المتضررين من الزلزال.
2: رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا للحج لمناقشة الضوابط والمحددات المقترحة لموسم 1448 هجرية و2027 ميلادية.
1: وزارة التنمية المحلية تعلن تلقي 7 بلاغات لمباني قديمة تأثرت بتداعيات الهزة الأرضية في 4 محافظات.
2: وزير التموين يعلن انطلاق الأوكازيون الصيفي لعام 2026 ولمدة شهر.
1: رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي تبحث مع محافظ جنوب سيناء سبل تعزيز التعاون وتلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين منخفضي الدخل.
2: وزير الأوقاف يبحث مع بطريرك الأقباط الكاثوليك وقيادة أوقاف الكنيسة الكاثوليكية أفاق التعاون المشترك.
1: اللجنة البارالمبية تعقد الاجتماع التحضيري لدورة الألعاب العربية مع ممثلي الاتحادات.
2: هيئة الأرصاد الجوية تعلن انكسار الموجة الحارة اعتبارا من الثلاثاء والعظمى غدا على القاهرة الكبرى 35 درجة.
1: انتهى موجز الأخبار، وعلى رأس الساعة موجز جديد.
2: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: تأتي جمعتكم مع أجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الزلازيل، اخباركم ايه؟ تحياتي لكل نمولة من جديد، تحياتي لكل الناس اللي النهارده صحيت على بقى يعني حدث كده فريد من نوعه. بصراحه احنا مش متعودين على الحاجات دي، وربنا يبعدها عنا وربنا يكفينا الشر. اخباركم ايه؟ قولوا لنا ازاي كانت ليلتكم، قضيتوها امبارح مع الحدث الزلزال الذي حسيناه كلنا امبارح الساعة 3 الصبح. في بقى اللي حسوا وكان صاحي، وفي اللي قام من النوم، وفي اللي ما حسوش خالص، وفي ناس يعني الحمد لله ما حضروش الحدث ده نفسه. وفي بقى الموبايلات اللي عملت اليرتس، وانا من الناس اللي الموبايل عمل اليرت. فالحقيقة انا مش عارفة ايه فايدة الاليرت. هو اكتشاف كان بالنسبة لنا كلنا على ما اعتقد على معظم الناس ان ده لأول مرة بنكتشف ان فيه الاوبشن ده موجود اساسا في التليفونات الاندرويد، بس انا مش عارفة ايه الفايدة منه، لان هو بيرن لحظة حدوث الزلزال بكتير قبلها بثانية او ثانيتين، فاللي هو لا هتلحق حتى تقول تاخد نفس، حتى مش هتلحق تاخد النفس، قبل ما تاخد النفس هيكون الزلزال اللي حصل. فايه فايدة الاليرت؟ معرفش، اكيد له اهمية معينة مش عارفة ايه هي. عامه عملته اوف، في اوبشن انت تفضل مفعله، في اوبشن انت تقفله، واكتشفت الاوبشن ده والحمد لله عملته اوف، لانه حسيت ان هو مش مفيد في اي حاجه، لان كده كده مش هتلحق، فيش مديك، مش مديك وقت. بس اكتشفنا الخاصيه ان هي موجوده. انتوا بقى من الناس اللي اكتشفتوا الخاصيه، سمعتوا الالارم، عملتوا اون، عملتوا اوف، كان اليوم عامل ازاي؟ وبتمنى ان هو يكون عدى بسلام على الجميع، وبتمنى انه ما يحصلش تاني، لكن لازم نقعد نتكلم فيه لان هو حديث الناس حوالينا في كل مكان. ازاي عدى الموضوع وازاي مر عليكم، وهل لسه متاثرين بالموضوع ولا لا؟ شاركوا، ابعتوا وانتوا بتسمعوا بقى المزيكا كده، وانتوا بتسمعوا معانا الاغنيات اللطيفة الجميلة اللي معانا موجودة معانا في اجمل سبعة الساعة سبعة على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. رقم المشاركة من خلال الواتساب على 015-595-1006. ده الخبر الاول او الموضوع الاول. هنسمع اول اغنية معانا وهي انتهينا، رامي جمال تراجعت معانا النهاردة، هنسمعها في المركز السابع، ونرجع نقول لكم على خبر حلو بقى، خبر حلو كده لطيف ظريف، حالا هنقول لكم عليه بعد ما نسمع الاغنيه.

أحمد حسين بيقول أنا كنت نايم في وسط زلزال، عايزين أغنية أنغام الجديدة. طبعا هي مشاركة معانا الأغنية في السباق تبعنا علشان هتكون موجودة معانا كمان شوية. وكن في مسج تانية بتقول كانت لحظة مخيفة أوي، صحتني من أحلى نومة بس الحمد لله أنها عدت على خير، ربنا يرحمنا جميعا آمين. مخيفة طبعا، مخيفة جدا جدا. وهي المخيفة بقى في إنه لحظة الإدراك الأولانية، هل احنا بقى مدركين هو ده زلزال ولا ده ايه؟ يعني قبل ما تقعد نفكر بقى ونستوعب ده ايه اساسا، فده بياخد وقت. الناس طبعا اللي مجربه الزلازل فبتبقى عارفه ان ده زلزال على طول، لكن الناس اللي مش مجربه فبتبقى مش عارفه ايه اللي بيحصل حواليها. والفكره بقى ان الزلزال بتاع امبارح او بتاع النهارده يعني بمعنى ادق اخد وقت طويل جدا، مدته الزمنيه كانت طويله جدا، كان بيخلص مستمر مستمر مستمر. على اعتقد ان هو ده كان برضو سبب مهم جدا من اسباب ان هو يعني كانت حاله الرهبه فيه اقوى شويه، لانه كل ما المده بتستمر كل ما الشيء بيخوف اكتر واكتر. لعبه الايام لإليسا معانا رقم 6، يلا بينا.

0: أمالة بتتحكم فينا بتبرجحنا وتودينا مش عارفة. يا ليسا زي شكلها يا حضرت معنا زلزال بتاع امبارح بتبدوصف بالظبط إيه اللي حصلنا. بتتحكم فينا بتمرجحنا وتودينا وبتطلعنا وتنزلنا. ده اللي حصل الساعة 3 الصبح ومختصر كله في موجود في لعبة الأيام لإليسا اللي مشاركة معنا بمركز السادس. بعد الفاصل هيكون معنا دعوات مجانية لمستمعي أجمد 7 الساعة 7 لمحبي شيرين وحضور حفل شيرين يوم الجمعة اللي جاية. تابعونا.
1: فرق كبير بين انك تبدا الجامعه وبين انك تبدا المستقبل. في الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك هيبدا من اول لحظه. شهاده معتمده من مصر وفرنسا هتوفر لك فرص عمل في مصر واوروبا والدول الغربيه. مده الدراسه 3 سنين للليسانس و4 سنين للهندسه. نظام تعليم معتمد بشكل اساسي على التدريب العملي مع شركات عالميه في مصر او فرنسا. الجامعه الاهليه الفرنسيه في مصر مستقبلك مستني. الرقم الضريبي 312-515-154.
2: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها جديه بالساهل. حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزيك.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm. انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تحية للنجمة إليسا. الحقيقة هي واضح أنها تنبأت بالزلزال ووصفته في أغنية لعبة الأيام زي ما قلنا، أما لا بتتمرجح بينا بتودينا وتجيبنا وترفعنا وتنزلنا وحاجات كده، وصفت كل الأحاسيس اللي معظمنا حسينا بيها امبارح في تنبؤ غير مسبوق قبل كده في أغنية. الحمد لله الأغنية جت توصف لنا الحدث قبلها بكام يوم. عايزين تسمعوا مين فقرة 3 الواحد يا جماعة؟ مين عايزين تسمعوا فقرة 3 الواحد؟ كنا بنقول لكم عندنا دعوات لحضور حفل شيرين يوم الجمعة اللي جاي يوم 7 أغسطس في جولف بورتو مارينا. الدعوات دي خصيصا للمستمعي أجمد 7 ساعة 7 إكسكلوسيف على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. مين بيحب شيرين؟ مين عايز يحضر الحفلة؟ يشارك معانا في المسابقة بطريقة بسيطة ولطيفة جدا جدا جدا. هتكتبوا اسمكم الثلاثي زي ما مكتوب في البطاقة بالظبط، لأن انتوا عشان تستلموا الدعوة لازم تكون معاكم البطاقة والاسم مطابق للاسم اللي موجود في البطاقة. ابعتوا الاسم الثلاثي على الواتساب على 0155951006. كل هيكون معنا 10 فائزين، كل فائز هيفوز بدعوتين لحفلة يوم الجمعة اللي جاي. 10 فائزين كمان يوم يعني قبل نهاية الحلقة هنشوف مين سعداء الحظ. كل واحد هيفوز بدعوتين لحضور حفل شيرين يوم الجمعة اللي جاي برعاية نجوم اف ام اكسكلوسيف لمستمعي اجمد 7 الساعة 7. والسؤال بسيط، اخر عمل فني درامي قدمته النجمة شيرين كان اسمه ايه؟ اخر عمل فني قدمته شيرين كان اسم العمل ايه؟ بعتوا اسم العمل، اسمكم الثلاثي زي ما هو موجود في البطاقة. فكروا معنا في نجم الفقرة 3 الواحد، مين هيشارك معنا النهاردة فقرة 3 الواحد؟ بنسمع دي روحي لأنغام رقم 5.
2: اكسكلوسيف نجوم اف ام انغام دي روحي، أغنية جديدة على نجوم اف ام.

الناس اللي بتختار معانا عمرو دياب لفقره 3 الواحد والهضبه مشارك معانا في السباق فمش هينفع يشارك معانا في فقره 3 الواحد. فكروا في نجم سريعا اسم نجم مش مشارك معانا في فقره 3 الواحد. برضو تامر عاشور نفس الحكايه مشارك معانا, فكروا في اسم نجم مش مشارك معانا وابعتوا اسم نجم ده سريعا واسماء الاغنيات على 0155951006. نسال عن اخر عمل فني درامي قدمته شيرين اسمه ايه, شاركوا وبعتوا لانه في ناس بتبعت لي اسامي اغاني, لا هي مش اسامي اغاني. فكروا في مين النجم وبعتوا وشاركوا, ما تنسوش اسمكم الثلاثي عشان تكسبوا.

طيب هو شيرين، اخترت شيرين معانا من ضمن اختيارات كتيرة برضو كانت موجودة، فهنسمع شيرين بما اننا بنتكلم عن الحفلة وفي invitations لحضور الحفلة في اجمد 7 الساعة 7 يوم الجمعة. الحفلة من الجمعة اللي جاية النهاردة هيكون في 10 هيفوزوا بدعوتين، كل واحد هيفوز بدعوتين لحضور الحفل. نسمع تباعا، فكروا في اغنيتين تانيين لشيرين، بعتوا اسمائهم على الواتساب.

0: حقنك التسجيل الضريبي 210-181-052.
1: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
2: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: نجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام.
1: انتوا لسه مع اجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: عايزين تشجع الشباب شويه ان هم يجاوبوا لان معظم الاجابات جايه من سيدات. انا بقول لكم هو علشان بس تبقوا عارفين هيكون معانا 10 فايزين النهارده، كل واحد هيفوز بدعوتين لحضور حفل شيريني والجمعه اللي جايه برعايه نجوم اف ام. مادونا، ملاك معوض، عايزين حمائي 3-1 مشارك معانا. انا هشام عراقي، احب اهدي اجمل اغنيه في الحلقه لبنتي حبيبتي هنا بمناسبه نجاحها في الثانويه العامه وبمناسبه عيد ميلادها. 1,000,000,000 مبروك يا هنا، كل سنه وانت طيبه وسعيده يا هنا. تحيه كبيره لمراتي حبيبتي منى حمدي لتعبها وسهرها لحد نجاحها، وعقبال هاني واحمد 1,000,000,000 مبروك يا هنا. تحياتي ليكوا للاسره كلها، و1,000,000,000 مبروك وهابي بيرثدي، كل حاجه حلوه وفرحتونا كده، يا رب ايامكم كلها تكون سعيده. طيب اختاروا اغنيه ثالثه لشيرين، هتكون موجوده معانا فقره 3-1 النهارده. ولسه بنسال عن اخر عمل درامي قدمته شيرين، اسم العمل ايه؟ نسمع يا ليالي، وفي انتظار اغنيه ثالثه واخيره. مشاركتكم بالاجابه على السؤال على 0-15-5-9-5-5-1-0-0-6. وتنسوش اسمكم الثلاثي والسيدات مكتسحات لحد دلوقتي، برافو يا بنات، انا فرحانه بيكم جدا.

إيريني، يعني انت بتبعتي لي اسمك، في ناس عملوا بتبعت لي اسمها بس من غير الإجابة، طب أنا عملت إيه بالاسم كده؟ بعتي لي يا إيريني الإجابة، وبعتي لي ناس تانية برضو بعت الأسماء الثلاثية لوحدها كده، مسج فيها اسم ثلاثي وفي بقية المسج ما فيهاش حاجة تاني. بنسأل لازم تكتبوا الإجابة، اسم العمل، آخر عمل درامي قدمته شيرين، يعني اسم العمل إيه، بعتوا اسم العمل في المسج وبعد كده اكتبوا اسمكم الثلاثي. وكان في سؤال وجيه، في ناس بتسألني هنستلم الدعوات دي ازاي، هتيجوا مدينة الانتاج الاعلامي هنا مقر الاذاعة نجوم اف ام علشان تستلموا الدعوتين لحضور حفل شيرين يوم الجمعة، فبس عشان تبقوا عارفين انه دي طريقة استلام الجايزة مهمة، لان ممكن يكون في ناس مش هتقدر تيجي، فاللي هيقدر يجي عشان يستلم الدعوتين، واللي بيسمعنا النهاردة واللي حابب يروح الحفلة هو اللي يشارك معنا فقط لغير، والاسم لازم يكون ثلاثي زي ما هو مشارك في البطاقة. شاركوا وبعتوا عشان قدامنا خلاص فاضل 10 دقايق وهنعلن اسماء الفايزين العشرة معانا النهارده. حظ سعيد لكل مستمع اجمد سبعة، بنسمع تامر عاشور وايه مريت الحب رقم 3.

لكل انضموا من جديد دلوقتي حالا ومش عارفين ايه المسابقه وايه اللي بيحصل. والمريم حاضر. يا مريم هنقول مخصوص علشانك وعشان كل انضموا من جديد فرصه اخر خمس دقائق. احنا النهارده بنوزع دعوات 10 فايزين في اجمد 7 الساعه 7 لحفله شيرين يوم الجمعه اللي جايه. دعوات مجانيه، بنتمنى ان تحضروا الحفله، ولو بتحبوا شيرين وعايزين تروحوا شاركوا معانا. بنسال سؤال بسيط وهو اسم اخر عمل درامي قدمته شيرين، ايه اسم العمل؟ ابعت يا مريم، ناس اللي لسه داخلين دلوقتي او بيسمعونا دلوقتي ابعتوا مسج فيها اسم العمل واسمكم الثلاثي اللي مكتوب في البطاقه، علشان هتيجوا مدينه الانتاج الاعلامي ومعاكم البطاقه عشان تستلموا الدعوات عشان تروحوا الساحل، الحفله في الساحل يوم الجمعه اللي جايه ان شاء الله. بعتوا طبعا على 015 59 55 100.

0: مع سويس جولد الاستثمار والتحويش في الذهب بأسهل من أي وقت. سبائك ذهب من أول ربع جرام لحد كيلو وعملات ذهبية بأوزان مختلفة تناسب كل الميزانيات. تشتري، تحتفظ أو تبيع في أي مكان في العالم وانت دايما مطمن، لأن الجودة سويسرية. سويس جولد، الذهب السويسري في مصر. لمعلومات أكتر كلمنا على 19215، رقم التسجيل الضريبي 552-858-587.
1: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
1: على تردد 11900 راس.

0: خلي نجوم اف ام على طول معاك ونزل الابليكيشن من جوجل بلاي او اب ستور. اجمد سبعة الساعة سبعة مع جيهان عبد الله على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: من بداية الحلقة النهاردة كان معايا رقم سبعة رامي جمال. انتهينا.
2: سيب ما تحاولش تاني، كل شيء اسمه ونصيب، مش هتمتلكني طب ده حتى يبقى
1: ستة. إليسا لعبة الأيام.

روحي. حمائي حلي حلي.

أسماء الفايزين معانا النهاردة. الإجابة مبدئيا آخر عمل درامي قدمته شيرين هو مسلسل طريقي. وأسماء الفايزين العشرة معانا النهاردة لحضور حفل شيرين يوم الجمعة اللي جاية في الساحل الشمالي برعاية نجوم أف أم. وكل فايز هيفوز بدعوتين لحضور الحفل، ولازم تيجوا مدينة الإنتاج العالمي علشان تاخدوا الدعوات، تبعكوا البطاقة، وبعد كده بقى تروحوا الساحل الشمالي تحضروا الحفلة إن شاء الله وتتبسطوا، واحكوا لنا بقى إيه اللي حصل. أسماء الفايزين العشرة هم غادة محمود قناوي أو إناوي، ريتاج أحمد تاج الدين، هنا محمد عبد الظاهر، أحمد محمد عباس، أحمد عبد المجيد محمد، إسماعيل، أحمد عبد الحافظ، مدونة ملاك معوض، أحمد محمد إمام، مريم أحمد خالد، وحبيبة خالد موسى. ألف مبروك، حظ سعيد، اتبسطوا بالحفلة. أقول أسماء تاني سريعا وهنكلمكم أكيد، خلوا تليفونكم جنبكم الرقم معانا علشان نقولكم تستلموا الدعوات إمتى. غادة محمود إناوي، ريتاج أحمد تاج الدين، هنا محمد عبد الظاهر، أحمد محمد عباس، أحمد عبد المجيد محمد، إسلام أحمد عبد الحافظ، مدونة ملاك معوض، أحمد محمد إمام، مريم أحمد خالد، حبيبة خالد موسى. أشوفكم على خير بكرة، أسيبكم مع حبيتك.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: الثامنة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يجدد التزام مصر الدائم بدعم البحرين على مختلف الأصعدة.
2: وزير الخارجية يبحث مع نظيره السعودي الأوضاع الإقليمية وجهود احتواء التصعيد.
1: مصدر مطلع يؤكد أن مشاركة مصر في تحالف بحري متعدد الجنسيات لحماية الملاحة ما زال قيد الدراسة والتقييم.
2: مصدر مطلع ينفي صحة ما تم تداوله بشأن مقترح لإدراج مصر ضمن الدول المرشحة لاستضافة مراكز لاستقبال المهاجرين.
1: رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا للحج لمناقشة الضوابط والمحددات المقترحة لموسم 1448 هجريا 2027 ميلادية.
2: وزير التموين يعلن انطلاق الأوكازيون الصيفي لعام 2026 ولمدة شهر.
1: رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي تبحث مع محافظ جنوب سيناء سبل تعزيز التعاون وتلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين منخفضي الدخل.
2: وزير الشباب والرياضة يشيد بأداء منتخب الناشئات لكرة اليد بعد تأهله إلى ربع نهائي بطولة العالم لأول مرة.
1: هيئة الأرصاد الجوية تعلن انكسار الموجة الحارة اعتبارا من الثلاثاء والعظمى غدا على القاهرة الكبرى 35 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار. على رأس الساعة موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني نجوم FM.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: دلوقتي جمعتكم مع في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يا مساء الفل على كل مستمعين ومشاهدين نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. حلقه جديده في الاستاد هكون فيها معاكم انا محمد عبد الوهاب هوبا على مدار ساعتين هنتكلم فيهم عن قصص وحكاوي كتير هتغير شكل الموسم الجاي بالنسبه للانديه المصريه سواء الاهلي او الزمالك. الزمالك هيكون عنده معانا قصص كتيرة جدا هنتكلم فيها عن أزمة بزيرة وطبعا أزمة عمولة وكيل إخوان بزيرة. هل الزمالك سوى الأزمة دي أو المستحقات دي ولا لا؟ ده اللي هنقوله لكم في اللينك الخاص بنادي الزمالك. كمان هنتكلم عن الغموض الكبير حوالين معسكر الزمالك. هل معسكر العاصمة الإدارية هيكون فيه بعده معسكر خارجي ولا لا بالنسبة للزمالك؟ ده اللي هنتكلم فيه في حلقتنا النهاردة. كمان هنتكلم عن ملف المدير الرياضي ومين المدير الرياضي القادم بالنسبة للزمالك. هل هو حسام الزناتي؟ هل هو اسم تاني مرشح من مجلس الإدارة عشان يقود تجربة المدير الرياضي اللي بدأها جون أدوارد ورحل جون أدوارد؟ كمان هنتكلم عن جلسة كابتن حسين لبيب مع لعيبة الزمالك قبل بداية الموسم والأهداف اللي حطتها كابتن حسين لبيب للفريق للموسم القادم. كمان هنتكلم بالنسبة للأهلي عن الأزمة الكبيرة اللي اتكلمنا عليها الحلقة اللي فاتت ما بين الأهلي واتحاد الكورة وحالة العند اللي احنا شايفينها موجودة ما بين الطرفين واختيار لجنة الحكام اللي الأهلي اتضايق جدا من الاختيار ده وكان في بيان من الأهلي. هنقول لكم تفاصيل الأزمة دي وهنشرحها لكم. هنقول لكم ازاي اتحاد الكورة كان يعني مش واخد باله ان هيبقى فيه لغط كبير جدا حوالين تشكيل لجنة الحكام الجديد. كمان هنتكلم عن إمام عاشور وتفاصيل تجديد إمام عاشور. هل إمام عاشور خلاص بيقرب من التجديد من مع الأهلي ولا إمام عاشور هيرحل عن الأهلي الموسم الجاي؟ كل ده هنتكلم عليه فيما يخص الأهلي. وطبعا ملف الراحلين اللي زي ما اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت إن ملف الراحلين بالنسبة للأهلي ملف كبير جدا جدا بس في شوية حاجات ممكن تتغير واللعيبة كانت على أعتاب الرحيل من الأهلي ممكن تفضل موجودة في صفوف الفريق الموسم الجاي. هنتكلم عن اللعيبة دي ويعني الموضوع خلال ساعات بيتغير يعني ممكن لعيب مكمل الموسم الجاي لعيب هيمشي اللعيب ده حاله بيتغير سواء هيقعد أو يمشي من الأهلي. هنتكلم عن القصة دي. ده في النص الأول من حلقتنا. النص التاني من حلقتنا هيكون معانا لقاء مهم جدا مع واحد من خبراء الإدارة الرياضية في مصر الأستاذ تامر يسري هيكون ضيفنا في حلقة النهاردة والمحاضر طبعا في الفيفا. هنتكلم معاه عن ملفات كتيرة جدا تخص الرياضة المصرية وتخص النهوض بالرياضة المصرية والأندية اللي موجودة في الكرة المصرية. هنتكلم عن شركات الكرة هنتكلم عن الأهلي هنتكلم عن الزمالك وشركة الكرة والكلام الكتير جدا حوالين شركة الكرة والنسب بتاعت طبعا الملكية بالنسبة لشركة الكورة. كمان هنتكلم عن منصب المدير الرياضي هل احنا بنطبق قصة المدير الرياضي في مصر بشكل جيد ولا لا. هنتكلم كمان فيما يخص الزمالك لان الزمالك هو اللي محتاج في الوقت الحالي المدير الرياضي. كمان هنتكلم عن اللي حصل في كاس العالم ومشاريع الفيفا اللي إنفانتينو كل كام يوم كده بيطلع يقول فكرة غريبة جدا بالنسبة لمسابقات الفيفا. وهنتكلم كمان عن قصة التذاكر وهنتكلم عن مصر بقى ومصر ازاي تنظم احداث كبيرة زي كاس العالم والاولمبياد. كل ده هنتكلم عليه مع ضيفنا تامر يوسري. كمان هنتكلم عن وكالة اللعيبة ويعني راجل تامر يوسري يعني واحد من الناس اللي اشتغلت مع محمد صلاح واشتغلت مع اكبر اسم يعني موجود في الرياضة المصرية بشكل عام وكمان اتكلم او اشتغل مع يعني ابطال في العاب اخرى. بنتكلم على بيج رامي بنتكلم على فريد عثمان واكتر من لعيب. هنتكلم على يعني ايه وكالة لعيب يعني ايه وكالة رياضية يعني ايه تسويق رياضي كل ده في حلقتنا النهاردة مع ضيفنا اللي هيشرفنا خلال يعني دقائق من دلوقتي تامر يسري، وهنتكلم معاه في كل الملفات دي. بس قبل ما نبتدي حلقتنا عايز أعرف رأيكم في سؤال حلقتنا النهاردة اللي يخص الموسم الجديد وصفقات الموسم الجديد سواء محليا أو عالميا. عايز أعرف منكم على 015-595-5006 مين أفضل صفقة حصلت في الكرة المحلية أو الكرة المصرية أو الكرة العالمية، لو أنت بتشجع نادي بره الأهلي والزمالك في مصر، لو بتشجع أي نادي من الدوري الإنجليزي أو ريال مدريد أو برشلونة أو غيرهم. عايز أعرف منكم إيه أفضل صفقة حصلت في الموسم ده. بفكركم تاني 015-595-5006. لسه مكملين معاكم في الاستاد.
2: لا

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: انتوا لسه معانا في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: 0-15-595-1006 هو رقم الواتساب بتاعنا، ابعتولنا قولولنا افضل صفقة حصلت لحد دلوقتي في الميركاتو الصيفي للموسم الجاي سواء محليا او عالميا. عايز اقول لكم ان رقم يعني اخره 16 من انجلترا فسانت فلورنس بعتلنا بتقول لنا مساء الخير يا هوبا، ازيك عامل ايه، عندي سؤال تاني خالص ممكن ترد عليا او لو ضيفك ممكن ينصحني او يوجهني للطريق الصح. انا ابني بيلعب كوره في انجلترا بس اكاديميه مش نادي، وبامانه مش عشان ابني، هو مجتهد جدا وشاطر جدا جدا، حتى الكابتن بتاعه هنا مسميه الجوكر، ازاي ابدا معاه بشكل بروفيشنال وهو نفسه يلعب في مصر جدا، هو معاه الجنسيتين. يعني هو ضيفنا هيوجهك بشكل عام ممكن يحصل ايه، وده موضوع احنا هنتكلم فيه في حلقتنا النهارده، هو موضوع وكاله اللعيبه، لان الموضوع انتشر في الفترة اللي فاتت مع ان لعيبة مصرية بتحترف سواء في دوريات اوروبية او خارج اوروبا، ازاي اقدر ادير مسيرة ابني مهما كانت موهبته مهما كانت بداية مسيرته. دي حاجات هنتكلم فيها مع ضيفنا النهاردة، فاستنينا يا باسانتا لغاية نهاية حلقتنا ان شاء الله هنرد على السؤال بتاعك. نتكلم عن نادي الزمالك اللي يعني كل كام ساعة في احداث، يعني مع قصة شركة الكورة مع قصة المدير الرياضي، بس خلينا نتكلم معاكو عن الازمة اللي دايرة حاليا ما بين الزمالك واخوان بزيرة اللي لحد دلوقتي لسه موصلش مصر، والكلام ان اخوان بزيرة لسه ما جاش مصر عشان تضامنا مع وكيله اللي لسه ليه مستحقات، بنتكلم في حوالي 125,000 دولار مستحقات عمولة اخوان بزيرة عن انتقاله عن نادي الزمالك. هنا محتاجين ان احنا نفصل شوية، لان بزيرة كان في قصتين، القصة الاولانية اللي تخص النادي بتاعه الأوكراني أليكساندريا، ودي بالفعل الزمالك سدد المستحقات دي وتشالت من السيستم بتاع الفيفا كواحدة من الغرامات اللي كانت موجودة على نادي الزمالك، اللي كان منها يخص الرخصة الأفريقية واللي منها ما يخصش الرخصة الأفريقية. ده جزء. الجزء الثاني هو عمولة إخوان بزيرة، طلع نادي الزمالك وقال إن هو سدد كل العمولات المستحقة لوكيل إخوان بزيرة، وإن هو مفروض ينتظم في التدريبات خلال يوم أو يومين من دلوقتي، لكن إحنا هنا تواصلنا مع وكيل إخوان بزيرة برونو مارتينيلي وكيله ومحامي إخوان بزيرة، وقال لنا لغاية دلوقتي ما فيش تحويل حصل من نادي الزمالك ليه بخصوص مستحقاته والبالغة زي ما احنا اتكلمنا 125,000 دولار. فاحنا مش عارفين في الاول وفي الاخر ايه الصح، ونقدر نصدق مين، نادي الزمالك وهو بيقول ان هو خلاص سدد العمولة دي وسدد المستحقات دي، ولا وكيل إخوان بزيرة ومحاميه اللي احنا تواصلنا معاه بشكل شخصي قبل بداية الحلقة وقال ان لغاية دلوقتي ما فيش تحويل بنكي. نتمنى ان القصة دي تنتهي في اسرع وقت ممكن، لان الزمالك ما عندوش رفاهية ان بزيرة يتأخر عن معسكر الاعداد اكتر من كده، معسكر الاعداد اللي اوريدي متأخر بقاله يعني شويتين، وان الزمالك يعني تقريبا النادي الاكتر تأخيرا في قصة معسكر الإعداد للموسم الجديد. ده بخصوص إخوان بزيرة. بخصوص معسكر الزمالك، زي ما احنا عارفين ان الزمالك بدأ المعسكر بتاعه في العاصمة الإدارية الجديدة، والمعسكر بقاله يومين وهو من المخطط ليه ان هو يكمل 10 أيام كمان. هل في معسكر خارج القاهرة بعد معسكر العاصمة الإدارية؟ لغاية دلوقتي وانا عايز اقول لكم ان مسؤولين الزمالك نفسهم تلاقيهم مش عارفين في معسكر خارجي ولا لا، بس باللي احنا شايفينه ده واضح جدا ان الزمالك هيكتفي بمعسكر العاصمة الإدارية، والمسؤولين في الزمالك هيبقوا مستنيين موعد النهائي لبداية الدوري. الزمالك هيلعب يوم كام في الدوري؟ زي ما احنا عارفين الدوري هيبتدي يوم 21 أغسطس، وفي نفس الوقت كمان محتاج ان هو يعرف هيلعب مباراته الاولى في الدور التمهيدي لدوري ابطال افريقيا امتى، اللي تحدد يعني بنسبه كبيره قوي هيبقى مباراه الذهاب ما بين ايام 4-6 سبتمبر القادم، ومناسبه طبعا دوري ابطال افريقيا. وكان الزمالك ملوش حق يفرح، هو المفروض ان الزمالك مصنف رابع على دوري ابطال افريقيا بتصنيفه الافريقي على مدار السنين اللي فاتت. تقف بقى عند الزمالك في مشاركته الأولى بعد سنين من غياب في دوري أبطال أفريقيا إن الزمالك يشارك في الدور التمهيدي، وثلاث فرق بس الثلاثة اللي قبل الزمالك هم اللي هيتم إعفائهم من الدور التمهيدي بالنسبة لدوري أبطال أفريقيا. يعني هيتم إعفاء سان داونز والترجي ونهضة بركان لأن هم بيسبقوا الزمالك وبيراميدز في الترتيب الخاص بتصنيفات دوري أبطال أفريقيا. بس عايز أقول لكم حاجة على الجانب الآخر، إن الزمالك لو قدر إن هو يعدي دور 64 ودور ال 32 في دور المجموعات، الزمالك بنسبة 99% هيكون مصنف أول في واحدة من الأربع مجموعات الموجودين في دوري أبطال أفريقيا. فيعني خبر كويس، بس الزمالك يعدي والزمالك يستعد، لأن الاستعدادات اللي احنا شايفينها دلوقتي بالنسبة للزمالك مش كافية أبدا إن هو يخش بطولة بكبر دوري أبطال أفريقيا. الزمالك وبيراميدز زي ما اتكلمنا هيلعبوا الدور التمهيدي في دوري أبطال أفريقيا، أما بالنسبة للأهلي فهيعفى من طبعا الدور التمهيدي في بطولة الكونفدرالية، لكن زد اللي بيشارك لأول مرة أفريقيا في تاريخه هيلعب الدور التمهيدي بالنسبة للكونفدرالية. ده بخصوص مواعيد الزمالك، معسكر الزمالك هل هيكون في معسكر خارجي ولا لا، ومواعيد بداية مباريات الزمالك سواء في الدوري أو في دوري أبطال أفريقيا. نتكلم بقى عن الموضوع المهم جدا بالنسبة لجمهور الزمالك بعد نجاح تجربة جون أدوارد. كل دلوقتي جمهور الزمالك مستني، يعني ممكن ما كانش جمهور الزمالك في السنين اللي فاتت ممكن يستنى اسم مدير فني هيقود الزمالك في الموسم الجاي زيهم، هو دلوقتي مستني مين اللي هيقود الزمالك رياضيا بعد جون أدوارد، وبعد ما جمهور الزمالك اتعود على التجربة وحب التجربة بشكل كبير. لو تسأل أي زملكاوي موجود في الشارع دلوقتي وتقول له الزمالك قبل جون أدوارد أو قبل ما يكون فيه مدير رياضي ولا بعد ما يكون فيه مدير رياضي، أكيد هيقول لك بعد مدير رياضي، لأنه شاف مزايا كتيرة قوي لفكرة وجود مدير رياضي، إن محدش بيطلع يتكلم بمنتهى الحرية عن الكورة، واحد بس اللي مسؤول عن التصريحات الرسمية عن فريق الكورة، واحد مسؤول عن العلاقة مع اللعيبة والصلة والوصلة ما بين اللعيبة وما بين مجلس الإدارة. شاف ان في احترافية كبيرة وبعد عن الأضواء من جون أدوارد، ودي حاجة كان جمهور الزمالك مفتقدها بشكل كبير جدا. كنت بتلاقي أخبار فريق الكورة بالنسبة للزمالك منتشرة بشكل كبير. طيب الكلام والمرشح الأبرز لخلافة جون أدوارد كان حسام الزناتي. خلينا بقى نحكي لكم كده قصة حسام الزناتي، هل حصل تواصل من مجلس إدارة الزمالك معاه؟ بالفعل حصل تواصل وكان في موافقة مبدئية من حسام الزناتي. خلينا نقول لكم مين حسام الزناتي. هو كان شغال مع نادر شوقي في الشركة اللي كان بيملكها نادر شوقي، وكان رئيس لجنة المسابقات في اللجنة الخماسية اللي كان بيرقصها عمرو الجنايني، وكان عامل شغل جيد جدا رغم ان هو سنه ساعتها كان سن صغير جدا. الراجل ده دلوقتي شغال في نادي نورشلند النرويجي، وهو شغال او نورشلند الدنماركي، وشغال كنائب للمدير الرياضي هناك، وراجل اموره كويسة جدا وهو مرتاح بشكل كبير. لكن كان بالنسبة له تجربة الزمالك تجربة مهمة، وكانت بالنسبة له حاجة جاذبة جدا، بس راجع على الجانب التاني كان محتاج شوية ضمانات أو شوية حاجات تتحقق قبل ما يقبل المهمة دي. إيه الحاجات اللي طلبها حسام الزناتي عشان يكون موجود في نادي الزمالك؟ أول حاجة هي مستحقات اللعيبة عن الموسم اللي فات، تاني حاجة هي مقدمات العقود بتاعة الموسم الجديد، تالت حاجة كان عايز نفس صلاحيات جون أدوارد بالملي اللي كان جون أدوارد بيقدر من خلالها ان هو يدير فرقة الزمالك بشكل جيد جدا. هل الحاجات دي لاقت قبول من مجلس ادارة الزمالك؟ الاجابة لا، مش قوي. مجلس ادارة نادي الزمالك كان خايف ان هو يدي كل الصلاحيات اللي تخص فريق الكورة. هل بقى دي حاجة صح حاجة غلط؟ نسيب مستمعينا يبعتولنا ويقولولنا رأيهم في الموضوع ده، لكن في الاول في الاخر واضح ان مفيش اتفاق قريب حاصل مع حسام الزناتي، خصوصا ان كابتن حسين لبيب ومعاه كابتن حسين السيد بدأوا شوية يقوموا بالدور بتاع المدير الرياضي. واخر الحاجات اللي تقول لنا ان في يعني ملء شوية الفراغ ده هو كابتن حسين لبيب اللي عمل جلسة مع اللعيبة في المعسكر اللي موجود في العاصمة الادارية الجديدة، واتكلم معاهم ان احنا هدفنا للموسم الجاي هو دوري ابطال افريقيا، لكن اللعيبة كالعادة، ورد كان صادم جدا بالنسبة لكابتن حسين لبيب. قالت احنا محتاجين المستحقات بتاعتنا، احنا ما خدناش مستحقات الموسم اللي فات وما خدناش مقدمات العقود بتاعت الموسم الجديد. فكابتن حسين لبيب اتكلم معاهم عن حسام عبد المجيد وفلوس صفقة حسام عبد المجيد. وبمناسبة يعني صفقة حسام عبد المجيد وانتقاله للدوري البلغاري مع لودو جوريتس، عايز اقول لكم ان يعني نادي الزمالك اخر فلوس تقريبا مش اقل من 6-7 اندية خلال الموسم اللي فات ده. ان يجي نادي في ظروف الزمالك الحالية وان الزمالك بيبيع وهو محتاج كل دولار من صفقة حسام عبد المجيد $1.5 مليون، ان يجي اخر عليه الفلوس، فدي حاجة يعني تقولك ان لودو جوريتس دول ناس ما بيهزروش. يعني ان كابتن يعني حسين لبيب مع نادي الزمالك ان هم ما يقدروش ان هم يحصلوا الفلوس والاقساط اللي متفقين عليها في صفقة حسام عبد المجيد، فدي حاجة محتاجة ان هي يعني تتحل بشكل عاجل جدا. لو واضح فلوس حسام عبد المجيد هتحل ازمة بالنسبة لنادي الزمالك، فده بخصوص يعني معسكر الزمالك وكلام كابتن حسين لبيب مع اللعيبة. بجملة الأواضي بتاعة الزمالك، عبد الحميد معالي لاعب الزمالك السابق واللي انتقله من الدوري المغربي من اتحاد طنجة، قدر ان هو يكسب قضية على نادي الزمالك، والقضية دي اتحكم ليه فيها $500,000 وفي مهلة 45 يوم بالنسبة للزمالك ان هو يسدد مستحقات عبد الحميد معالي. وعايز اقول لكم حاجة، ان لو الزمالك ما قدرش خلال 45 يوم ان هو يدفع فلوس عبد الحميد معالي، فهيكون في ايقاف قيد، والمرة دي تأديبي شبه صلاح مصدق. فبنتكلم ان الزمالك معرض لخطر ان يتوقف قيده بشكل تام وبشكل رسمي، مش لو دفعت الفلوس ان هي بتترفع القيد ده. بنتكلم في 4 فترات قيد، 2 لصلاح مصدق موجودين دلوقتي، وفي نفس الوقت ممكن 2 بالنسبة لعبد الحميد معالي. فلازم إدارة نادي الزمالك تخلي بالها جدا، لأن ممكن دفع مستحقات عبد الحميد معالي ممكن تحل للزمالك كمان قصة صلاح مصدق. ولو إن نسب إن رفع أو إيقاف القيد التأديبي إن هو يترفع بالنسبة للزمالك في قصة صلاح مصدق احتمالية بعيدة، بس الزمالك ممكن يثبت حسن النوايا، خصوصا ان هو حل يعني فوق ال 12-13 قضية في الايام اللي فاتت. لسه مكملين معاكم، واللينك جاي هنتكلم فيه عن النادي الاهلي وعن اللي بيحصل في النادي الاهلي، هنتكلم فيه عن الازمة اللي حصلة مع اتحاد الكورة، هنتكلم فيه عن ملف تجديد امام عاشور، هنتكلم كمان مين اللي هيرحل عن النادي الاهلي ومين اللي هيفضل للموسم الجاي. كل ده في حلقتنا النهاردة في الاستاد. فكركم ابعتوا لنا على 0155 595 5000 6، ابعتوا لنا وقولوا لنا مين الصفقة الأفضل دلوقتي في الميركاتو الصيفي سواء محليا أو عالميا. لسه مكملين معاكم في الاستاد.
2: اكسكلوسيف نجوم اف ام، انغام دي روحي، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

اكسكلوسيف نجوم افعال انغام دي روحي اغنيه جديده على نجوم افعال.

استثنائيه كايرو كي وديسكو مصر. مش مجرد حفله غنائيه، هي تجربه ما تتنسيش. يوم 7 اغسطس 2026 دي باي في الساحل الشمالي. للحجز زوروا ticketsmarche.com بالتعاون مع RMC Worldwide Partners. نجوم FM الراعي الإذاعي الرسمي.

0: مروان أدري ويارا الجندي كل يوم حد واثنين وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
2: يا حبيبتي ذاكري،
3: اتعلمي

0: facebook.com/nujum.
1: ان تونس سمع في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد. رقم اخره 49 اياد حسام بيقول مساء الخير يا محمد، معاك حسام. انا شايف ان مشكلة الاهلي مع اتحاد

هو عشوائي من الأول والآخر، هي عشوائية في اختيارات اتحاد الكورة بالأخص للجنة الحكام، وهكلمك عنها. طيب احنا اتكلمنا الحلقة اللي فاتت ان في بوادر أزمة وكانت باينة جدا جدا مع اختيار عصام عبد الفتاح لرئاسة لجنة الحكام، وقلنا قبل كده ان كان في كذا موقف ما بين الأهلي وما بين الزمالك كمان واتحاد الكورة، وبالأخص كابتن عصام عبد الفتاح ان الأهلي كان عنده مشكلة معاه والزمالك كمان كان عنده مشاكل مع عصام عبد الفتاح في وقت سابق. واحنا لما اتكلمنا في الكلام ده ما كانش يعني من عندنا ان احنا بنشوف المستقبل فيه ايه، الموضوع كان واضح وضوح الشمس ان الموضوع هيعمل مشاكل، وبالفعل حصل مشاكل، وشفنا الاهلي نزل بيان قوي جدا بخصوص اختيار عصام عبد الفتاح كرئيس لجنة الحكام. مش بس كده، اللي زود المشاكل بشكل كبير جدا وبالأخص في التوقيت ده ان اتحاد الكورة مش مسيطر على العناصر بتاعته اللي كانت موجودة بشكل سابق قبل كده، واتحاد الكورة لازم يعمل يعني اتفاقات قوية جدا مع اي حد يمسك لجنة الحكام او يكون في اللجنة بتاعة الحكام، او في نفس الوقت كمان الحكام اللي بيشتغلوا في الدوري المصري سواء على الفار او على الساحة. الموضوع في الايام اللي فاتت دي يعني انتشر بشكل كبير جدا، وكان المشكلة ظاهرة بشكل واضح جدا لما طلع الكابتن جهاد جريشة واتكلم على ان هو شاف ركلة جزاء الأهلي أمام سيراميكا كليوباترا الموسم اللي فات، شافها ركلة جزاء، وأن أوسكار رويز كان متفق معاه في القصة دي. على فكرة على الجانب الآخر أوسكار رويز طلع وقال أن هي مش ركلة جزاء، ده طبعا عمل مشاكل كبيرة جدا. طبعا جهاد جريشة كان نائب رئيس لجنة الحكام السابقة، وما ينفعش يطلع يقول كده وفي التوقيت ده مقصود جدا ان يبقى في ازمه حاصله ما بين الاهلي واتحاد الكوره اكتر ما في ازمه باختيار كابتن عصام عبد الفتاح. نروح بقى كمان التصريحات السابقه لكابتن محمود عاشور حكم الفيديو في المباراه دي، وقال فيها ان انا كنت شايف ان الكوره دي ركله جزاء وتم احتسابها ركله جزاء من محمود وفا قبل كده في مباراه سابقه انا كنت فيها حكم الفيديو. ففي ازمات واضحه جدا وصريحه جدا ما بين اتحاد الكوره وما بين الاهلي، وفي دي الاهلي عنده حق، عشان اي حد تسمعه بيقول ان ده ضغط من الاهلي على لجنه الحكام الجديده، لا يا جماعه بمنتهى الصراحه الاهلي عنده حق 100% في الاعتراض على تعيين عصام عبد الفتاح، ولازم اتحاد الكوره يعمل حساب جدا للاهلي والزمالك وهو بيختار اي تشكيل جديد في اللجان اللي موجوده من اتحاد الكوره، لان اتحاد الكوره في الاول في الاخر هيحتاج الاهلي وهيحتاج الزمالك بشكل كبير. ده بخصوص عصام عبد الفتاح. اللي بقى الحاجه اللي الواحد يعني مش مصدقها بجد واللي حصلت في تشكيل يعني لجنة الحكام الجديد هو اختيار نواب لكابتن عصام عبد الفتاح. النائبين دول هو كابتن جمال الغندور وكابتن سمير محمود عثمان، والاتنين ما بينهم ما صنع الحداد، يعني ما بينهم يعني جدال كبير جدا وتصريحات متبادلة شفناها قبل كده في الفترة اللي فاتت وفي المواسم اللي قبل كده. واضح ان اتحاد الكورة قرر يعمل حاجة كده، قرر ان هو يجيب كل الناس اللي عندها مشاكل مع بعض ويكومهم كلهم في لجنة الحكام عشان ما فيش حد من بره ينتقد، ويا ريته عارف يعمل كده. لا، ده كابتن جهاد جريشة طلع وقال تصريحات مثيرة للجدل. فاتحاد الكورة واضح في ملف الحكام ده عنده مشاكل كبيرة جدا، يجيب لك خبير أجنبي يبقى عنده مشاكل مع الأندية، يجيب لك خبراء مصريين وكوادر مصرية يكون ما بينهم ما بين بعض قبل كده مشاكل، ويكون رئيسهم عنده مشكلة مع النادي الأهلي وقبل كده كمان النادي الزمالك. فعشوائية كبيرة جدا جدا بتدار بيها قصة التحكيم في الكرة المصرية. ده بخصوص أزمة الأهلي مع اتحاد الكرة. هتخلص على إيه؟ الله أعلم هتخلص على إيه، بس مستبعد جدا أن كابتن عصام عبد الفتاح يتم إبعاده بعد تعيينه بأيام قليلة جدا، ومستبعد كمان أن الأهلي يعني مشاكله تتحل مع اتحاد الكوره،
ده كمان الأهلي كان بيفكر بشكل كبير جدا في عدم المشاركة في البطولات اللي بينظمها اتحاد الكورة سواء كاس السوبر المصري أو كاس مصر. سألنا مسؤولين النادي الأهلي هل في قرار رسمي بالموضوع ده؟ قال لسه ما فيش قرار رسمي لكن بندرس الموضوع ده للفترة القادمة. واضح الفترة القادمة دي هنشوف فيها إثارة وهنشوف فيها أحداث كبيرة جدا محدش متوقع أو

0: متخيل هتخلص على ايه ما بين الاهلي واتحاد الكوره. نروح لملف امام عاشور وتجديد امام عاشور، والقصه باديه من كمان يعني من قبل كاس العالم وبعد كاس العالم، والتالق الكبير لامام عاشور مع منتخب مصر في كاس العالم. الاهلي واخد يعني واخد الموضوع بشكل شخصي جدا، وشايف ان امام عاشور واحد من اهم اللعيبه اللي موجوده في مصر، وهو بالفعل كمان امام عاشور عنده امكانيات كبيره جدا، والاهلي قرر ان انا هستنفذ كل الكروت بتاعتي عشان اخلي امام عاشور يجدد على الاقل سنتين لغايه 2030. اللي حصل ان امام عاشور ووالده، ودي حاجه هنتكلم عليها مع ضيفنا تامر يسري، فكره ان الوالد الاخ حد من العيله هو وكيل اللاعب وهو اللي بيحضر الاجتماعات الرسميه، امام عاشور ووالده قعدوا مع كابتن وائل جمعه بخصوص التجديد، والاهلي عرض على امام عاشور حصول على 30 مليون جنيه في الموسم زائد 10 مليون جنيه متغيرات على اعلانات. طبعا ممكن يكون في عقود اعلانيه، لكن ما حصلش كلام بره ال 40 مليون اللي بنتكلم عليهم، 30 ثابتين و10 متغيرات كل موسم. وكابتن وائل جمعه طلب من امام عاشور ووالده 48 ساعه ويترد على عرض النادي الاهلي هل امام عاشور هيجدد ولا لا بنسبة 90%، وخدوها مني بنسبة 90% ان امام عاشور مكمل في النادي الاهلي. ليه؟ لان احمد يحيى وكيل امام عاشور مع ادم وطني اقنع امام عاشور ان انت بره مصر مش هتتألق التألق الكبير اللي ممكن تتألقه وانت موجود في الدوري المصري وانت وراك ظهير جماهيري زي جمهور الاهلي. فاحمد يحيى من الجانب بتاعه بيقنع امام عاشور ان انت في الاحتراف انت مش هتعرف تتأقلم، مش هتعرف تتكيف، مش هتطلع كمان بالمستوى اللي طلعت بيه مع الاهلي في الموسم اللي قبل اللي فات او مع منتخب مصر في كاس العالم. فبنسبة كبيرة جدا امام عاشور هيجدد تعاقده مع الاهلي. مش بس امام عاشور، من اللعيبة المهمة جدا طبعا مصطفى شوبير الحارس العظيم اللي شفناه مع منتخب مصر في كاس العالم، ان امام عاشور ومحمد هاني هيتم تجديد عقودهم بنفس يعني البنود اللي هتتجدد بيها عقود او عقد امام عاشور. بنتكلم على ان محمد هاني هيتم تجديد تعاقده لمدة موسمين، وبالنسبة لمصطفى شوبير عشان سن مصطفى شوبير كمان ان الكلام على تجديد عقد مصطفى شوبير 5 مواسم جايين. فيعني القصة في الاهلي بيتم تسويتها بشكل كبير جدا، الحفاظ على نجوم الفريق، ومنهم كمان ياسر إبراهيم اللي جاله عرض من الدوري السعودي، لكن الأهلي رفض العرض اللي جاي لياسر إبراهيم اللي كان هياخد فيه رقم كبير جدا، بنتكلم على فوق 1.5 مليون دولار، ورفع قيمة التعاقد لياسر إبراهيم في الفترة الجاية ممكن توصل ل 20 مليون جنيه في عقد سنتين. هل يوافق ياسر إبراهيم على عقد المقدم والعرض الموجود من الأهلي ولا لا؟ ده اللي هنشوفه الفترة الجاية. زي ما قلنا لكم يعني محمد علي بن رمضان خلاص بيقترب من الرحيل عن النادي الأهلي بنسبة 90%، خلاص هو رايح الدوري القطري. وتكلمنا على فكرة ان هو مش قادر يتعامل مع الضغوط باللعب لنادي زي النادي الاهلي، وخصوصا كمان اللي هو ما ظهرش بمستوى جيد بعد اول مباراه امام بورتو. شفنا محمد علي بن رمضان غرقان في يعني تفكيره، غرقان في مستوى ما قدرش يغيره خلال الموسم. خلاص محمد علي بن رمضان بنسبه كبيره جدا بره الاهلي. والكلام هنا على ان لو محمد علي بن رمضان رحل عن النادي الاهلي ففرص استمرار محمد مجدي قفشه وعمر الساعي هتكون فرص كبيره جدا في البقاء في الاهلي. وانا متخيل ان لعيب زي عمر الساعي ممكن يظهر بمستوى مختلف جدا. عمر الساعي يا جماعه واحد من اللعيبه اللي عندها امكانيات مش موجوده كتير في الكره المصريه دلوقتي، يعني هو قريب جدا من امام عاشور في حاجات كتير، يعني التسديد عند عمر الساعي تسديد يعني عنده الميزه دي بشكل كبير جدا، لعيب بيقدر يجري كتير، لعيب بيلعب في كذا مركز، بنتكلم بيلعب في نص الملعب وساعات كمان ممكن يخدم الاهلي في حته الجناح، خصوصا الاهلي كمان حته نص الملعب عنده فيها مشكله بعد رحيل ديانج. وبس اللي موجود دلوقتي مروان عطيه، احمد رضا راجع من الاعاره، لكن الاهلي محتاج في حته نص الملعب دي خصوصا كمان بعد ما محمد علي بن رمضان ممكن يرحل عن الاهلي. الاهلي محتاج يعني عدد في المكان ده، واظن ان قفشه كمان واحد من اللعيبة اللي دايما بتظهر في الماتشات الكبيرة. فمحمد علي من رمضان يمشي بنسبة كبيرة، ممكن محمد مجدي أفشة أو عمر الساعي أو الاتنين يفضلوا في الأهلي الموسم الجاي. لسه مكملين معاكم وبعد دقائق من دلوقتي وفي الساعة الثانية من حلقتنا النهاردة هنستضيف خبير الإدارة الرياضية والمحاضر بالفيفا الأستاذ تامر يسري عشان نتكلم معاه في بخصوص شركة. الخلاصة في قصة وكالة اللعيبة واللي بيتحقق في مصر واللي بيحصل في مصر، هل هو صح، هل هو غلط، هل هو شبه العالم ولا لأ، ده كله هنتكلم معاه مع ضيفنا النهاردة في حلقتنا. ما تنسوش على 015-595-1006 تبعتولنا وتقولولنا رأيكم في الصفقة الأفضل اللي حصلت في الميركاتو الصيفي سواء محليا أو عالميا. وعايز أعرف منكم جدا عالميا شايفين بتشجعوا مين، والنادي اللي انتوا بتشجعوه كمان ايه رأيكم في الصفقات اللي جابها، ومحتاجين مين كمان في الموسم الجاي مع فريقك اللي بتشجعه سواء في مصر أو في أوروبا. لسه مكملين معاكم في الاستاد.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل برعاية آيريد على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد

0: تابعونا على youtube.com/@نجوم FM.
1: Exclusive نجوم FM. أحمد باتشان، أمل ضعيف. أغنية جديدة على نجوم FM من Highway Productions ونجوم Records.

إكسكلوسيف نجوم اف ام. أحمد باتشان، أمل ضعيف. أغنية جديدة على نجوم اف ام من هاي واي برودكشنز ونجوم ريكوردز.

0: دلوقتي أخبار الساعة كل ساعة على نجوم FM.
1: التاسعة مساء على نجوم FM.
2: أهلا بكم في قراءة موجزة لأهم الأخبار.
1: الرئيس السيسي يجدد التزام مصر دائم بدعم البحرين على مختلف الأصعدة.
2: وزير الخارجية يبحث مع نظيريه السعودي والبحريني الأوضاع الإقليمية وجهود احتواء التصعيد.
1: مصدر مطلع يؤكد أن مشاركة مصر في تحالف بحري متعدد الجنسيات لحماية الملاحة ما زال قيد الدراسة والتقييم.
2: مصدر مطلع ينفي صحة ما تم تداوله بشأن مقترح لإدراج مصر ضمن الدول المرشحة لاستضافة مراكز لاستقبال المهاجرين.
1: رئيس الوزراء يترأس اجتماع اللجنة العليا للحج لمناقشة الضوابط والمحددات المقترحة لموسم 1448 هجريا 2027 ميلادية.
2: وزير التموين يعلن انطلاق الأوكازيون الصيفي لعام 2026 ولمدة شهر.
1: رئيس صندوق الإسكان الاجتماعي تبحث مع محافظ جنوب سيناء سبل تعزيز التعاون وتلبية الاحتياجات السكنية للمواطنين منخفضي الدخل.
2: وزير الشباب والرياضة يشيد بأداء منتخب الناشئة لكرة اليد بعد تأهله إلى ربع نهائي بطولة العالم لأول مرة.
1: هيئة الأرصاد الجوية تعلن انكسار الموجة الحارة اعتبارا من الثلاثاء والعظمى غدا على القاهرة الكبرى 35 درجة.
2: انتهى موجز الأخبار، غدا في العشرة صباحا موجز جديد.
1: وللمزيد زوروا موقعنا الإلكتروني nogumfm.net.
0: انتظرونا مع أخبار نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
4: فاكرني عقولها كده بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
3: طب غني المزة

0: انتوا لسه مع في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: ورجعنا لكم مرة تانية في مقصورة الاستاد، مشرفنا ومنورنا خبير الإدارة الرياضية والمحاضر بالفيفا، واحد من الكوادر الرياضية اللي موجودة في مصر اللي تستحق الذكر والإشادة. راجل كان ليه دور كبير جدا في حاجات طورت الكرة المصرية على مدار السنين اللي فاتت، كان ليه دور كبير جدا في دخول الفار للكرة المصرية، نفس الكلام بالنسبة للنقل التلفزيوني والبث التلفزيوني بتقنيات عالية جدا. بنتكلم كمان ان الراجل يعني ليه يعني صوالات وجولات في وكلاء أو وكالة اللعيبة سواء في الكورة أو برا الكورة، كمان بنتكلم على إن الراجل ليه شغل كبير جدا مع الفيفا. شرفنا ومنورنا الأستاذ تامر يسري، ضفنا النهاردة في الاستاد عشان نتكلم معاه على ملفات كتيرة جدا تخص الكرة المصرية وتخص الناديين الأكبر في الكرة المصرية، الأهلي والزمالك. تامر مشرفنا ونورنا.
2: هو مبسوط إني معاك
1: أنا أكتر،
2: وبقالنا فترة عايزين نعمل الموضوع ده.
1: أكيد والموضوع مش هيكفي حلقة، أنا متأكد يعني هيكفي حلقات وحلقات، بس أنا متشرف جدا بوجودك معنا النهاردة وعايز أخش معاك في الموضوع على طول. والقصة اللي شغلة جمهور الكرة المصرية، جمهور نادي الزمالك بالأخص، وهي قصة شركة الكرة. كان طلع كلام على مدار الأيام اللي فاتت أن الزمالك بصدد خلاص أن يكون في شركة كرة، وتحددت الأسهم 40 بالنسبة لمجلس الإدارة والجمعية العمومية، 60% بالنسبة للمستثمرين. جات القصة وقفت وشفنا التبعات بتاعتها برحيل جون إدوارد. شفت الموضوع ده إزاي، وإيه الأمثل بالنسبة للزمالك، وإيه الأمثل بالنسبة لشركات الكرة في الكرة المصرية سواء لأهلي أو زمالك أو باقي الأندية الموجودة في الكرة المصرية؟
2: خلينا بس إن قبل ما نتكلم في أي حاجة نقول إنه مفيش حاجة اسمها one size fits all، وقصة السيت اب الشركة من عدمه ليه علاقة بأنت ناوي تعمل إيه والمنديت الأساسي بتاعك إيه. فموضوع النسب والكلام دوت كله بيحركوا الأول اللي هو أنت هنا بتعمل إيه. يعني الزمالك النهاردة جاي يعمل شركة كورة، جاي يعملها ليه؟ فصل النشاط ده شيء بالنادي بيه، يعني أنا من 16 سنة من 2009 واحنا كنا بنتكلم ايام ممدوح بيه عباس في 2009 في شركة الكورة، ولحد النهاردة لسه مفيش اي حاجة حصلت لانه في حاجات كتيرة جدا بتمنع، كان في القانون بتمنع الكلام دهوت كله، بلس البوليتكس اللي بتاعت النادي وبتاعت فصل النشاط عن نادي الزمالك. بس نرجع تاني للمرجوع، احنا ليه اصلا بنعمل القصة؟ نمرة واحد، حاليا لازم يكون في نشاط منفصل بميزانية منفصلة بالكلام ده كله، سواء عن طريق سيبريت بادجت تمام، او عن طريق شركة تكون متأسسة تكون لإدارة هذا النشاط. ولكن الشركة دي كلها اول حاجة فيها الميشن ستيتمنت بتاعت الشركة.
1: يعني ايه الهدف بتاعها، عايزة تحقق ايه،
2: الهدف نفسه ايه. هل انا عايز احقق ارباح مالية؟ هل انا عايز اكسب بطولات بس؟ ايه البريوريتي بتاعتي؟ عايز اعمل كابيتال جين، عايز اكبر راس المال، عايز ازود الايكوتي، ولا عايز مثلا اوزع ارباح اخر السنه؟ فاهم قصدي؟ ولا عايز
1: ان انا انجح رياضيا بغض النظر عن تحقيق المكسب المادي يعني.
2: السؤال الاول فاهم قصدي هو هذا الشيء. بس النقطه اللي بعدها على طول بعد ما نحدد الهدف من الشركه ايه وهدف المستثمر اللي داخل ده، هل هو داخل يتصيد بالبلدي؟ هل هو داخل ينفست في لونج تيرم كابيتال جين، يحط النهارده 30 40 مليون دولار عشان يبقوا 100 مليون دولار بعد كذا سنه؟ ولا هل هو داخل يقول لهم انا ما عايز اوزع ارباح،
1: ولا هو محب في الاول وفي الاخر وبيساعد بشكل معين يعني ما فيهوش ربح كبير يعني.
2: خلينا نتفق على حاجه، when it comes to this amount of money دايما في اوبجكتيف. المحب يعني اشهرهم الاستاذ ممدوح عباس شاكرا يعني بكل السبورت اللي عمله لنادي الزمالك على مدى السنين، بس في النهايه الحاجه دي ليها ليميت.
1: مظبوط،
2: فاهم قصدي؟ دفعت 10 دفعت 20 دفعت
1: 50، مش هفضل طول حياتي ادفع،
2: مش هفضل طول حياتي اعمل كده، ومفيش سستينابيلتي هتتعمل ولا سيت اب هيتعمل وانت
1: طول ما انا عايش على ان حد مساند او محب بيساعد.
2: مفيش حاجه اسمها كده، مفيش بيزنس في الدنيا هيقوم على فكره انه يا فلان بي اسندنا، يا استاذ فلان اسندنا، ورجل الاعمال ده والكلام ده كله. الناس دي كلها بتساهم وبتساعد لانهم زملكاويه او لانهم اهلاويه في اوقات اخرى او في سيت ابس اخرى، ولكن في اللحظه اللي انا فيها بتكلم في بيزنس لازم كل ده يقف.
1: طيب
2: نرجع لمرجوعنا تاني، يعني ايه شركه اصلا وايه هي الريفينيو ستريمز بتاعت اي نادي كوره في العالم عشان نعرف ايه الصح اللي ممكن يتعمل.
1: تمام.
2: طيب نمره واحد، انت عندك اربعه ريفينيو ستريمز، ثلاثه ريفينيو ستريمز ريليتد للكوميرشال مانجمنت بتاع الشركه، وريفينيو ستريم اخر اللي هو اللي بيكب عليه كل الديسكشنز اللي احنا بناخدها اللي هو بتاع السبورتس دايركتور وازاي تطلع فلوس من بيع وشراء اللعيبه واللعيبه. الثلاثه الاولانيين اللي هم البس والعوائد التجاريه
1: السبونسرشيبس
2: والماتش دي ريفن. الثلاثه دول في بعافيه شويتين في نادي الزمالك تمام بشكل كبير جدا, ومحتاجين يكبروا بشكل كبير علشان النادي يقدر يقفل الفاينانشال جاب السنويه اللي في النشاط. يعني انا النهارده بقى بدفع النشاط بتاعي بيحقق ايرادات مثلا 300 مليون وانا فاتورتي 700 فاتورتي 800
1: فاتورتي, ففي دايما عجز 400 500 مليون جنيه كل سنه,
2: والعجز ده بالتراكم بيزيد وبالقضايا وبالفوائد بيبتدي يزيد يزيد يزيد لحد ما نوصل للوضع الكارثي
1: اللي الزمالك وصل له.
2: وبالتالي سواء انا عملت شركه فصلت النشاط مجلس الاداره اللي بيدير, اول حاجه لازم تتعمل وجود كادر قادر على تمام انه كاستراكشر شركه في سي او محترم, في ديبارتمنتس محترمه, في بقى ليجل ديبارتمنت وفي ماركتنج ديبارتمنت وفي فاينانس ديبارتمنت وفي وفي وفي تكنيكال ديبارتمنت ليد باي سبورتس دايركتور اللي هو عمل لنا كل هذا
1: اللي هو بقى بتاع الكوره بقى
2: في الاعلام والبتاع اللي هو جون كان بيلعب دوره بشكل ناجح جدا في السنه اللي اشتغل فيه. ولكن دور جون هو التكنيكال دايركتور ليس سي او الكوره وليس تاسيس شركه الكوره
1: ولا بقى قانونيا لي دخل ولا بطلع. الحاجات اللي بره بقى ولا التسويق ولا
2: الراجل اجتهد جدا جدا جدا
1: في ان هو يحاول يقوم بالدور ده,
2: قفل على الفرقه سند من جيبه, عمل حاجات, جاب لعيبه قدر المستطاع قدرت تنجح على مدى السنه بشكل متفاوت, ولكنه قدر يعمل موسم ناجح جدا جدا جدا ويطلع بيه. ولكن ده دور من مجموعه ادوار كتير قوي
1: لازم بيبقوا ناس متخصصه
2: موجوده, لان طول ما الجاب بالماينس وطول ما المنافسين بتوعك بيحققوا دبل او تريبل الايراد هيفضل دايما عندك المشكله بتاعه ان انت مش عارف تنافس على شراء اللعيبه, مش عارف تاخد قرارات صح, مش عارف تحافظ على لعيبتك, مش عارف تجدد لعيبتك, وهتفضل في نفس اللوب خلاص اللي انت فيها النهارده.
1: طيب تامر, احنا هنا شرحنا شركه الكوره في المطلق. طيب عشان الزمالك يوصل للمرحله دي اصلا في خلاف كبير جدا, بنتكلم على نسب المساهمه, بنتكلم على 60% من المستثمرين, بنتكلم 40% للنادي اللي هو بيحكمه في الاول في الاخر مجلس اداره منتخب من الجمعيه العموميه. بالنسبه للزمالك ايه الحل؟ ما المستثمرين عايزين يديروا الاستثمارات بتاعتهم, في نفس الوقت مجلس الاداره اللي جاي منتخب عشان يدير الكوره كده مش هيبقى ليه دور كبير.
2: طيب اول حاجه لازم نتكلم فيها الفالويشن بتاع النادي اصلا. الرقم اللي احنا سمعناه 30 مليون
1: تقدير دولار. المالي بالنسبه للنادي
2: 30 مليون دولار و35 مليون دولار و40 مليون دولار بماركت فاليو ابروتش خالص, ان هو مقارنه بالمنافس اللي هو الاهلي اللي هو ماضي سبونسرشيب دي اللي راحت او جت بمليار و350, ان انت تبيع 60% من الاسهم برقم مشابه لده ده تهريج قبل ما نتكلم في اي حاجه. تمام, ده عامل زي ما تكون مزنوق وبتبيع بيتك
1: ومضطر
2: او عليك ديون او عليك شيك او هتتحبس. تمام, دي البيع اللي بهذا الشكل. تمام, قبل ما اتكلم في اي حاجه لازم الفالويشن نفسه يتعمل. تمام, تاني حاجه واوت اوف كنترول اند كومبلاينس, وانه نادي الزمالك لطبيعته الجماهيريه ولطبيعه ان ده هرم من اهرامات مصر مع الاهلي مع الاسيتس الاساسيه في مصر, فاهم قصدي ايه؟ فكره ان انا بيع ماجورتي تمام او حصه حاكمه فاهم قصدي ايه
1: لمستثمر
2: ما تمام خضع لحاجات كتيره جدا جدا جدا ورسكها اكتر من نفعها. طيب الحل ايه؟ والله في موديل زي موديل بتاع بايرن, خلينا نتفق برضو الاول قبل ما نتكلم في المودلز, انه مفيش موديل, مفيش قران في القصه, مفيش ده صح وده غلط. كل موديل قابل
1: للنجاح, مفيش حاجه تنفع الناس كلها,
2: كل موديل قابل للنجاح وكل موديل قابل للفشل. ولكن في الحاله بتاعت الزمالك انا اي وود 100% يس اي انفايت انفسترز فاهم قصدي, بس يبقى الستيك 7-8% بير كومباني. ليه؟ عشان ما يبقاش في حد حاكم في مجلس إدارة. طيب السؤال التاني هو ليه وحد هيحط فلوس ومجلس إدارة يدير؟ طب هو مجلس إدارة وهو بيدير محقق هذا الفشل التجاري بغض النظر عن, خلينا برضو نتفق انه مكسب دوري من خسارة بطولة من بتاع
1: دي مش حاجة دائمة ومش حاجة ابني عليها,
2: رجع لملعب معاك, رجع ملعب والظروف ماتشات,
1: بس ايه الظروف بقى اللي تخليني افضل اكسب؟
2: تبقى سستينبل. ازاي ابقى بحقق سيربلس في النشاط بتاعي, ازاي اقدر اوبريت بمكسب حتى لو مش بمكسب بشكل اتليست في بريك ايفن اون اون اون ييرلي بيزز, ازاي اكبر الايراد من النواحي التجاريه من الرعايات, ازاي اكبر النون تراديشنال بروجكتس, ازاي اكبر الماتش دي ريفينيو, ازاي اكبر الرياضي علشان يبقى بيعملوا فيوتشر فاليو اقدر ابيع واحد فيهم كل سنه او اتنين فيه. عشان اقفل الجاب مع الكومبيتيتورز
1: اللي بتحصل كل سنه
2: اللي موجودين. طيب. هنا هو ده الاداره اللي انت مستنيها جوه نادي الزمالك، مش حاجه ومش حاجتين.
1: تمام
2: عشان بس نتفق.
1: طيب احنا هنتكلم عن الموديل اللي انت اتكلمت عليه وهو المرجع بالنسبه لك يعني، واللي انت شايفه الامثل بالنسبه لنادي الزمالك هو الموديل بتاع بايرن ميونخ، وهنتكلم كمان عن نظير نادي الزمالك اللي بيحصل في النادي الاهلي، هل بادئ ماشي بشكل جيد جدا ولا محتاج برضو ان هو يطور عمليه شركه الكوره. لسه مكملين مع ضيفنا المشرفنا ونورنا تامر يسري خبير الاداره الرياضيه والمحاضر بالفيفا. ابعتوا لنا على 015 595 5006 كل الأسئلة اللي عايزين تسألوها لضيفنا النهاردة، سواء بخصوص شركة الكورة، بخصوص المدير الرياضي، بخصوص كمان وكالة اللعيبة، وإزاي مصر تقدر تنظم بطولات كبيرة. ده هنتكلم عليه اللينك جاي إن شاء الله. لسه مكملين معاكم في الاستاد.
0: هشام ماجد في مسرحية خيال مريض، بطولة محمد عبد الرحمن توتا، هنادي مهنا، أحمد الرفعي مع محسن منصور، ونخبة من أقوى نجوم الكوميديا في واحدة من أكبر الإنتاجات المسرحية في مصر. خيال مريض معاكم من دلوقتي والآخر السنة على مسرح تياترو أركان. التذاكر متاحة على تيكتس مارشي. نجوم أف أم الراعي الإذاعي الرسمي.

صباحك. عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

الاثنين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nogumfm.
1: انتوا لسه معا في الاستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية في الاستاد ولسه مشرفنا ومنورنا في الاستوديو خبير الإدارة الرياضية والمحاضر بالفيفا تامر يسري. وتامر اتكلم في اللينك اللي فات في آخر اللينك اللي فات عن الحل بالنسبة لنادي الزمالك, قصة الجدال بتاع شركة الكورة ونسب المساهمين. تامر كان عنده فكرة بالنسبة لنادي الزمالك شايف ان هي ممكن تكون الأمثل للزمالك في الفترة الجاية. تفضل تامر.
3: طيب نمرة واحد, في ناس كتير جدا عايزه تنفستر وطلع اسم مستثمرين مصريين
2: وقامات
3: كتير قوي من الناس كمان اللي حطت فلوس في الفتره الاخيره مشكوره, كل الناس القامات اللي جت اساميها ناس فيهم مساهمات كمان, مش بس ناس زملكاويه ولا بتاع, بس ناس حطت فلوس فعلا, يعني دي حاجات
2: وساهمت
3: معروفه وناس ساهمت وتعبت في القصه. انما ازاي تستخدم كل هؤلاء والناس, الناس دي كلها مش متخصصين في الرياضه, كلهم قامات في البيزنس.
2: مظبوط.
3: فاهم قصدي ايه؟ كل واحد فيهم اللي رجل اعمال اللي يملك شركه بشكل معين, اللي بيملك مجموعه شركات, الانتربرينور اللي عنده شركه اغذيه وات ايفر. الناس دي كلها قامات جدا جدا جدا, ولكن في كرسي مجلس اداره شركه الكوره. تمام؟ مش في اي منصب اداري لانهم غير متخصصين في مجال الرياضه.
2: تمام؟
3: والحته بتاعت التخصص دي في منتهى الاهميه. انت محتاج حد سي اي او زي ما بيجيب مدرب اجنبي, يا عم روح هات من ريال مدريد, روح هات من برشلونه, روح هات من اكبر نادي في العالم زي ما بيجيب المدرب الاجنبي, هات سي او اجنبي يا سيدي عشان ما نخشش في الخناقه بتاعت مين رئيس شركه الكوره, لان القصه دي بصراحه يعني ايه.
2: فانت اول حاجه بالنسبه لك هو من يدير شركه الكوره لازم حد متخصص جدا ما عليهوش خلاف ما بين المستثمرين ما بين مجلس الاداره. ده اول حاجه.
3: فصل مجلس الاداره, مجلس الاداره يتم انتخابه عن طريق جمعيه عموميه, فمجلس الاداره ليه كراسي جوه شركه الكوره وجوه مجلس اداره شركه الكوره, ولكن لا يدير. وهنا جزء الملكيه ال 51 ولا 49 ولا الكلام ده كله مش معناه بالضروره انه مجلس الاداره ليه حق الاداره. لان هو دي الحته اللي الناس كانت بتتكلم عليها ساعه موضوع
2: 60%
3: هو مين هيحط 60% وهيقف يتفرج على مجلس الاداره بيدير.
2: مظبوط.
3: او فكره السيطره على القرار.
2: مظبوط.
3: فهنا هنخلي الماجوريتي مع النادي علشان لو في انحراف عن المسار او عن المانديت المحطوط يفضل موجود, ولكن الاداره تبقى لحد محترف لسي او بمعرفه مجلس الاداره اللي هو مجموعه المستثمرين للماينوريتي شيرز بلس اعضاء من مجلس الاداره نفسه. تمام؟ اللي ممثلين جوه مجلس اداره شركه الكوره. اخترنا الموديل, هنبتدي نحط الدايركتورز.
2: لا يا بس عايز ارجع خطوه, يعني احنا بنتكلم هنا على الشيرز تبقى الاغلبيه لمجلس الاداره, انت مع كده؟ تمام. بس انتخاب السي او يبقى اكتر من المستثمرين اللي هيستثمروا في اللي فاضل من اسهم شركه الكوره. مظبوط كده؟
3: بالظبط.
2: تمام
3: كده. تمام. ويبقى ده ممكن يبقى بشير هولدرز اجريمنت يعني. تمام. يعني مش لازم يبقى عن طريق ان انت بتدي كنترول ستيك لشخص ما او لمستثمر ما. فدي محلول. الحاجه الثانيه انه الاسهم مش لازم يبقى عندي حد شريك ب 50 60% فيبقى قدامي. فاهم قصدي؟ في المجلس لو حصل خلاف تبقى في مشكله كبيره, انما تتقطع لانه اكتر اسهم تبقى موجوده
2: الاطراف 7-8%
3: 7-8% ويبقى في كذا واحد. وبالتالي نبقى مش في قصه انه حد عمل خلاف, فاهم قصدي ايه, فبقى في مشكله في نشاط الكوره او بقى في مشكله في الملكيه
2: واضح.
3: او بقى في مشكله بشكل كبير. فدي برضو نقدر نعملها بشكل ما, ويتم طرح ال 21% الاولانيين ثلاث سبعات لمجموعه مستثمرين وليكن الناس اللي ساهمت وحطت فلوس والى اخره. وبعدين بعد ما نبتدي نعدل والناس كلها تشوف طريقه الاداره الجديده للشركه, زياده الايرادات في الريفينيو سيمز الاساسيه, النجاحات اللي معموله من الاداره الجديده,
2: تبتدي تطرح تقييم بقى وطرح كمان لاسهم جايه
3: للاسهم اللي جايه. فيبقى الكابيتال جين اتعمل للمستثمر, وفي نفس الوقت نادي الزمالك ما باعش بالرقم
2: الاصولي
3: القليل. طيب النهارده ليه الناس مش مشجعه هوبا؟ لانه في الاخر ده نشاط بيخسر رقم كبير جدا في السنه. الانفسترز او الانديه الثانيه اللي قدامك النهارده بتحقق 3 و4 اضعاف الايراد, والنجاح هنا هو نجاح بالصدفه البحته وبزقه الجماهير. يعني ايه؟ يعني لما ريال مدريد بيلعب ختافي مثلا او بيلعب اسبانيول, الطبيعي لو في 10 ماتشات بتتلعب
2: ريال مدريد يكسب 9 أو 10.
3: بالظبط كده. ليه؟ لانه التيرن اوفر بتاع ريال مدريد قد التيرن اوفر بتاع ختافي او اسبانيول 7-8 مرات. النهارده الزمالك ديو تو الظروف اللي مر بيها بالعشرين سنه اللي فاتوا وتجريف النواحي التجاريه جوه نادي الزمالك عن طريق الاداره السابقه نتفق ونختلف فاهم قصدي معاها، ولكنها كانت اداره ريسكي جدا بالنسبه لاي براند ولاي كوميرشال
2: ان هو يخش يقدر معاها. يستثمر مع نادي الزمالك
3: وصدقني انا مش بتكلم بشكل انا كنت بحب الراجل ده جدا بحب اتفرج عليه ولكنه فروم ا كوميرشال ستاند بوينت فروم ا براند ستاند بوينت عمل مشاكل كتير جدا في ال 20 سنه اللي فاتت
2: مفهوم.
3: وبالتالي الكيان الجديد ده بالطريقه اللي بيبقى بريزنتد بيها بطريقه البرودكت اللي بيتباع بيه الماتش تمام او الماتش دي ريفينيو اللي هو مأساوي، وهرجع لك في النقطه دي لانه ده احد الفرص المهدره في السوق المصري بشكل غريب جدا
2: هو حضور الجماهير وإيرادات التذاكر وحضور المباراة.
3: عملية تضحك في بلد كبيرة فيها من الفرص وفيها من الدماند ما يكفي، لدرجة أنه اللي أنا عايز أقوله لك وهنخش في قصة كاس العالم في اللي جاي، 8 تذكرة في فاينل كاس العالم أكتر من 8 إيراد ملعب الزمالك وماتش نهائي للكونفدرالية مثلا
2: تذكرة واحدة
3: تذكرة واحدة. فإحنا بنتكلم في نوع من الإهدار رهيب جدا جدا جدا غير مفهوم خالص خالص في الوقت اللي فيه كان فيه 4 مليون تذكره ديماندد على تذكرتي وملعب فيه 40,000
2: معاك،
3: فليه تذكرتي مقصوره بتتباع ب 300 جنيه وبتطلع دعوه في حاجات برضو
2: محتاجه ان هي تتراجع بشكل كبير جدا،
3: ولو في اي
2: للزمالك وغير الزمالك كمان والكره المصريه
3: بالظبط، ولو في اي حد بيدير تمام ما هي دي الريسورسز بتاعتك هو مين بياخد قرار في هذه الاشياء ومين قال انه تذاكر تتباع بهذا الشكل؟ انا مش بقول ان الكوره مش للجماهير والكلام ده كله، يا سيدي سيب مدرج الدرجه الثالثه بال 75 جنيه ذيس از بارت اوف ذا شو، قصدي عشان ما نبقاش بنيجي على الناس اللي بتتعب وبتشقى ويطلع عينيها مع الفرقه، لكن بقيه المنتج والطريقه اللي بتقدم بيها
2: محتاج مراجعه كبيره. طيب نتكلم عن النادي الاهلي، وهل الاهلي بيحقق جزء كبير من الكلام اللي انت اتكلمت عليه في حتة شركة الكورة، وازاي الاهلي كمان قادر ان هو يفرق بشكل كبير جدا في عقود الرعاية بتاعته؟ هل شركة الكورة في الاهلي ماشية بالشكل الامثل، ولا هي واجهة بس لتحسين الشكل القديم اللي كان بيدار بيه الكورة في النادي الاهلي؟
3: طيب الاهلي عنده كذا ميزة تمام وكذا نقطة ممكن تحسن فيها. الميزة الاولانية الاهلي دايما قبل كده كانوا متخش في اي شراكة مع اي نادي القوانين بتمسكك فاهم قصدي، وفكره تغيير مجلس الاداره كل 4 سنين وان القانون ما بيسمحش ان انت تمضي اكتر من 4 سنين او تمضي بيوند فتره مجلس الاداره وكده كان بيعطلك بشكل كبير جدا، وبالتالي وجود الشركه بيدي فليكسيبيليتي شويه انه يبقى في عقود تجاريه او في حاجات بيوند الكلام ده هوت كله او شراكات من نوع مختلف
2: مش مرتبطه بالمده بتاعت مجلس الاداره.
3: ده نمره واحد. الاهلي فصل الكلام ده هوت كله وعمل الشركه دي علشان تكوميرشالايز شركه الكوره، وراح مديها الحقوق التجاريه بتاعت اللعيبه، اداها حقوق الاعلانات، اداها الايمج رايتس، اداها الكلام دوت كله، والاهلي كان بيكابيتالايز على نجاح سنين، وان الاهلي دايما دايما دايما النقطه اللي بتميز الاهلي انه لازم جمهوره يبقى فخور. لو خسر بطوله لازم يروح يعمل حاجه، لازم يروح يلعب مع برشلونه، مش عارف لازم يروح يكسب ايه، لازم يروح يعمل ايه، لازم جمهوره يبقى دايما فخور طول الوقت، ودي الماشين اللي بتخلي الاهلي في مكاسبه او في خسايره تمام دايما الجمهور فخور.
2: مظبوط.
3: والحته دي اللي يمكن الزمالك اكروس المانجمنت اللي في ال 20 سنه اللي فاتت
2: فقدها
3: او ما كانش فقدها، كانت بتيجي على فترات
2: معاك.
3: فالاهلي قدر من خلال الشركه ان هو يعظم الموارد التجاريه، ان هو يفصل القصه دي، ان هو يحمل جزء كبير من الاداره بتاعه التيرن اوفر بتاعه او المبالغ الماليه اللي بيدفعها على الشركه، من خلال ان هو بتملك الايمج رايتس بتاعه اللعيبه، من خلال ان هي المسؤوله عن الاعلانات، من خلال ان هي المسؤوله عن الشركات التجاريه. فحرر
2: ده نفسه كويس. الاهلي بيعمله ايه اللي محتاج الاهلي في شركه الكوره بتاعه ان هو يحسنه؟
3: حلو. الاهلي ما كانش محتاج مستثمرين عشان بس نتفق، لسببين، لانه واحد ما كانش بيبيع في لحظه هو محتاج يغطي فيها ديفيسيت مالي،
2: عكس الزمالك
3: ديفيسيت مالي كبير، هو مش محتاج مستثمرين خالص، فعمل الشركه مملوكه للنادي بشكل ما، ما فيش مستثمرين، ما سمعناش عن حد
2: اسماء
3: اسهم او ليه او ليه او ليه غيره، بس جاب من صفوه ابناء النادي الاهلي الناس اللي في مجلس الاداره اللي ليهم كوميرشال باك جراوند اللي هم موجودين بيديروا هذا الشيء، ونجح ان هو يعمل القصه دي. هل ده دوب في الزمالك؟ يس 100%، ولكنه مش هيجاوب على السؤال بتاعه تمام الديفيسيت بتاع النهارده
2: ممكن يكون كمان في مجلس الاداره الجاي مع الانتخابات الجايه لكن صعب تحقيقه دلوقتي.
3: بالعكس انا شايف ان النهارده احسن فرصه والتجربه بتاعه جون ادت قابليه او ادت تقبل حتى الاعضاء مجلس الاداره ان هم ما لهمش دعوه في فرقه الكوره وده ثلاث ارباع مشوار او اكتر حاجه
2: فصل
3: صعبه
2: فصل الكوره عن النادي الاجتماعي.
3: اكتر حاجه صعبه في القصه دي كلها انه دايما كان تاريخيا اعضاء مجلس الاداره متدخلين جدا جدا كل واحد يسي ده يجي ده يمشي ده يروح ده يعمل الكلام الكتير الاعلام الكتير الكلام دوت كله ودي نقطه ضعف نادي الزمالك بابليستي كتير جدا جدا جدا عدم سيطره من شخص واحد فاهم قصدي ايه. لما جت الفرصه بتاعه جون كانت تجربه نستفيد بيها ايه لما حد يدير ويبقى مسؤول لو فاهم تخصصه غالبا هيبقى احسن بكتير جدا ما يبقى فيه 10 اراء
2: بالظبط معاك 100%
3: ده 90% تمام في 90% من الحالات. وبعدين نتفهم برضو فكره ان جون نجح في النقطه دي كراجل وكيل لعيبه وكان سبورتس دايركتور في نادي او في ناديين قبل كده في منطقته في حتته اللي هي ايه بيع وشراء لعيبه فاهم قصدي استغل علاقاتك عشان تظبط الدنيا سيطر على الفرقه قفل عليها قدر المستطاع بالموارد اللي موجوده. طبعا كان عنده مشاكل ان المرتبات ما تتوفرش والكلام دوت ما تتوفرش فقدر ينجح بشكل كبير ولكن ده سواء عن جون او لو جابوا حسين او لو جابوا تامر او لو جابوا هوبا او لو جابوا اي حد هيفضل فيه مشكله لان انت يستحيل تشغل حد بشكل افيشنت وانت ما تدفعلوش مرتبه
2: معاك 100%
3: فهيفضل دايما فيه مشكله. فالقصه محتاجه الاستراكشر بالكامل قبل ما نفكر في اي حاجه.
2: معاك 100% اللينك جاي بقى هنتكلم فيه سريعا جدا عن قصة المدير الرياضي بقى وجون أدوارد والتجربة بتاعته مع نادي الزمالك. هنتكلم فيه بقى عن مواضيع كتير وأسئلة سريعة وأجوبة سريعة ومن ناس كمان من الرسائل اللي بعتنها لنا يعني الجمهور والمستمعين. في ناس بتسأل كتير جدا عن فكرة وكالة اللاعبين بالنسبة ل يعني أبنائهم أو بالنسبة لإخواتهم إزاي ممكن يبتدوا الطريق بشكل جيد جدا مع يعني مشروع الكرة المصرية إن شاء الله إن إحنا عدد المحترفين يزيد في السنين الجاية. لسه مكملين معاكم في الاستاد 015-595-5006 هو رقم الواتساب بتاعنا. ابعتونا وقولونا كل الأسئلة اللي عايزين تسألوها لضيفنا النهاردة تامر يسري وابعتونا كمان وقولونا الصفقة الأهم من وجهة نظرك سواء محليا أو عالميا في الميركاتو الصيفي. لسه مكملين معاكم في الاستاد.

0: عبد الله من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: تابعونا على facebook.com/nubumatam.
1: انتوا لسه معانا في الاستاد مع محمد عبد الوهاب بوبا على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
2: ورجعنا لكم مرة تانية ولسه مشرفنا ومنورنا في حلقتنا النهاردة تامر يوسي خبير الإدارة الرياضية، واللي احنا بنتعلم منه كتير جدا في كلامه عن قصة شركة الكورة، ودلوقتي عن المدير الرياضي. ونكمل كلامنا عن المدير الرياضي وإيه اللي الزمالك محتاج ان هو يبص عليه في المدير الرياضي القادم بعد جون أدوارد. الحاجات اللي عملها جون أدوارد بشكل جيد المفروض تستمر، وإيه الحاجات اللي محتاج المدير الرياضي الجديد ان هو يبص عليها في الفترة الجاية.
3: طيب خلينا ناخد مثل لذيذ قوي، مثل برشلونة وريال مدريد. برشلونة عنده جاب كبيرة جدا جدا جدا كان اكروس الكام سنة اللي فاتوا
2: ماليا،
3: من النواحي المالية ومرتبات والفاناشال فير بلاي وكل الكلام ده كله، وده تقريبا نفس النديه اللي بين الاهلي والزمالك من ناحية، ومن الناحية التانية نفس برضو فرق الظروف ما بين ريال مدريد وبين برشلونة. برشلونة عمل ايه؟ برشلونة بيعتمد اعتماد كلي على اللعيبة اللي طالعة من اللمسية، وقدر يطلع لامين، قدر يطلع كوبارسي، قدر يطلع بيدري، قدر يطلع، ولسه في اسماء كتيرة وان شاء الله حمزة يبقى واحد منهم
2: ان شاء الله باذن الله.
3: فالنهارده يقدر يقفل هذا الجيب من التركيز على قطاع الناشئين، وازاي يستغل جماهيريه النادي في تخليق فاليو للعيبه اللي بيطلع فيها، لانه شئنا ام ابينا اللعيب اللي بيلعب في الزمالك دهوت كله بيبقى مصر كلها عارفاه والميدل ايست كله عارفه، وبالتالي لو كويس على اللعيبه اللي في قطاعات الناشئين والفرص احسن في الكلام دهوت كله، بيبقى عندي فرصه كويسه انه المدير الرياضي ده يقدر يقفل الفاينانشال جاب من خلال انه دايما يبقى فيه في الملعب 3 أو 4 لعيبه سنهم يسمح ان هم يتباعوا دوليين عندهم البوتنشال.
2: او ده عمله جون أدوارد،
3: عمله في حاجات وما عملوش في حاجات. يعني مثلا لعيب زي بزيرا اكسلنت تشويس، لعيب صغير عنده 21-22 سنه يقدر يشيلك فروم مستوى برسبكتيف، وفي نفس الوقت السنه الجايه تقدر يجي فيه 10 مليون او يجي فيه 8 مليون او يجي فيه 12 مليون فتكسب فيه.
2: تمام
3: تمام. بس التركيز، انت مش هتبقى عندك واحد بس تركز عليه، انت لازم في الملعب اللعيبه اللي بتاخد يبقى فيه 3 أو 4 عندهم هذا البوتنشال عشان تقدر تقفل الفاينانشال جاب. طبعا ده مش سهل خالص.

0: اخدوا واحد منهم او اتنين نجح مع بزيرة مع محمد شحاتة مع اتنين تلاتة لعيبة تانيين, انه يبقى فيه اسماء كتيرة بتلعب في الستيم مستوى اعمارها 19 و20 و21 سنة, هيبقى عندك اللعيب او الاتنين اللي تبيعهم اللي تقدر تقفل بيهم فاينانشال جاب في فترة من الفترات. هنا ده دور المدير الرياضي الجديد, واي حد اشتغل الشغلانة دي مش بيركز على الناشئين او على اللعيبة لو كوست
1: ما بينجحش,
0: ما ينفعش يجي للزمالك.
1: مين اهم مدير رياضي في العالم من وجهة نظرك دلوقتي قبل ما نروح للنقطة الجاية؟ يعني
0: مونشي is one of the most successful across السنين بتاعت سيفيليا. تمام, طبعا مانشستر سيتي ذا جريت سكسس ستوري في الحاجات دي كلها,
1: ولكن باجريستن ولويس كامبوس كمان وديكو دوينج جريت برضه,
0: وديكو دوينج جريت
1: مع برشلونه.
0: يعني مثل حمزه لواحد زي ديكو يدي لك فكره, تمام الراجل ده بيشتغل ازاي, يعني حاجه عشناها كلنا. تمام, ولد بيلعب ما لعبش ولا حتى مسابقه مع فيرست تيم مع الاهلي, الولد اتلقط من ثلاث بطولات لعب, بطوله شمال افريقيا, تصفيات افريقيا, كاس العالم.
1: كاس العالم تمام. طيب يعني خبر عاجل جدا, وناخد راي برضو ضيفنا النهارده تامر يسري في الزمالك, ينهي التعاقد رسميا مع سيف الجزيري بالتراضي وخالص الامنيات بالتوفيق للاعب في محطاته المقبله, ده اللي بيقوله نادي الزمالك في بيان رسمي. رايك
0: اي حد مرتبه عالي ما بيلعبش اساسي في الظروف الحاليه, اي تسويه لازم تتعمل, ولكن مهمة الدفع
1: ده المهم في الزمالك الفترة القادمة. طيب نتكلم بقى عن الفيفا, والفيفا في ثورة بتحصل عن طريق جياني انفانتينو بشكل كبير جدا, حاول يعني ان الجزء التجاري في كرة القدم وجزء استثماري في كرة القدم وفي الفيفا وفي مسابقات الفيفا, ان دخل المستثمرين ودخل يعني الاموال ورؤوس الاموال بشكل كبير جدا. شايف قرار الفيفا الاخير اللي تراجع عنه جياني انفانتينو ازاي, وشايف تجربة كاس العالم والعوائد الخرافية اللي احنا شفناها من يعني تذاكر كاس العالم وبس كاس العالم, شفت الموضوع ده ازاي, وازاي بقى الموضوع ده ينعكس على مصر ونقدر نستفيد منه لما مصر بإذن الله تكون جاية على تنظيم بطولة كبيرة زي كاس العالم أو الأولمبياد.
0: طيب خلينا نتفق,
1: نبتدي نقسم الموضوع. أول حاجة مشروع فيفا.
0: طيب مشروع فيفا بالشكل اللي بيتعمل بيه دلوقتي is very commercial. يعني خلي بالك الفيفا في الآخر مؤسسة غير هدفها للربح,
1: مفروض
0: راحت أو جت, وبالتالي تحويل أنه يبقى في شركة بتدير مسابقات الفيفا بالشكل الكوميرشال قوي ده هيلاقي دايما معارضة من الناس كتيره جدا. تمام, لانه this is very commercial, وده يمكن باين قوي في التعليقات اللي كانت على كاس العالم ده, لما الناس حست ان الدنيا بقت commercial قوي. لازم ميسي يوصل فاينل, لازم لامين يوصل فاينل, لازم بيبي يوصل قبل نهائي,
1: والمراهنات والقصص دي
0: والمراهنات والكلام دوت كله, فابتدى يبقى فيه resistance شويه من الجماهير اكروس العالم كله, انه لا يا جماعه مش عايزينها تبقى commercial قوي كده, مش عايزين نفقدها الكلام ده. طبعا وجود شركه بهذا الشكل هتحط دايما الشبهات حوالين الكوميرشاليزيشن بتاع القصه.
1: جزء التذاكر,
0: طبعا جزء التذاكر ده احنا انا كنت موزع رسمي للتذاكر, او احنا كشركه كنا موزع رسمي للتذاكر بتاعه الهوسبيتاليتي في مصر وفي الشرق الاوسط. والحقيقه
1: هي بس نشرح لكل مستمعينا يعني ايه تذاكر هوسبيتاليتي.
0: طيب تذاكر هوسبيتاليتي هي تذاكر باللغه الدرجه المصري, تذاكر الدرجه الاولى والمقصوره اللي معاها اكل وشرب او لاونج او سبيشال اكسس للملعب بشكل او باخر.
1: تمام,
0: وبيبقى فيها خمس او ست او سبع انواع بديفرنت لاونجز او باماكن في الملعب مميزه او باكسس, ان انت ممكن تقابل حد او تقابل ليجند او تعمل حاجه بشكل او باخر في خلال الماتش او في خلال اليوم بتاع الماتش زي ما بيقول.
1: تمام,
0: بشكل او باخر الهوسبيتاليتي دي عملت 75% من ايرادات التذاكر.
1: 75%
0: من ايرادات التذاكر في كاس العالم.
1: هم العدد يعني من ساعه الاستاد عددهم
0: من 15 ل 20%
1: من 15 ل 20% عاملين 75%
0: عاملين 75%
1: من الايرادات.
0: طيب افريج ايراد التذكره الواحده الافريج, انا بتكلم على الافريج بتاع يعني المتوسط, انت بتتكلم في من 800 ل 1000 دولار التذكره, يعني حوالي من 40 ل 50000 جنيه. ده انا بتكلم على التذاكر العاديه مش الهوسبيتال
1: للشخص الواحد.
0: طيب كرسي فاينل كاس العالم وصل ل 400000 دولار الكرسي اللي كان في الملعب بالبيتش سايد اللي كان في الملعب. انا كان بيجي لي الايميل, ما لا اجرؤ ان انا اكلم حد في مصر اقول له اشتري كرسي
1: ب 400000 دولار
0: او تشتري بوكس ب 2 مليون دولار,
1: انا مش عارف احسبها بكام.
0: اول كلام ده كله جنيه؟ هل تعلم انه ايراد نادي الزمالك على السيره من التذاكر طول السنه طول السنه لا تخطى ثمن هذا الكرسي؟

0: هل تعلم ان احنا تذكرة المقصورة عندنا بتباع دعوة 300 جنيه ولازم تكلم عضو مجلس الادارة مشكورا طبعا كتر خيره اللي بيديني علشان مش موجودة على السيستم. هل تعلم انه الفان اكسبيرينس في مصر من ناحية الكونسيشنز اكل شرب سيرفيسز هو بعيد كل انواع البعد عن تنظيم اي بطولة دولية؟ لانه في الاخر هو ايراد يوم المباراة, وده احد الاربع ايرادات اللي احنا كنا بنتكلم فيها,
1: بنتكلم عليها للاندية.
0: احنا بنتكلم في وضع بدفع العملة, طبعا بدفع فروقات العملة, بدفع انه دونا عن كل الانترتينمنت اللي موجود في مصر اللي هو يعتبر الرياضة جزء من الانترتينمنت, الكرة لسه very underpriced. يعني لو انت النهاردة جاي بتتكلم انه نفس الشخص اللي بيحضر يا سيدي في المقصورة, سيبك تاني من جمهور الدرجة الثالثة والناس الثالثة يمين والثالثة شمال والناس اللي هي جزء من الاكسبيرينس دي
1: طبعا
0: حطهم على جنب, لكن الراجل اللي بيدفع درجة اولى او في المقصورة هو نفس الراجل اللي بيروح الساحل يخرج ب2000 وب3 وب4 وب5
1: اكيد,
0: وما عندوش نفس الخناقة على التذكرة بتاعت حفلة الساحل بس زي ما عنده
1: بالظبط
0: الخناقة على الستيل. ماتش الاهلي او ماتش الزمالك في ماتش مهم في الدوري او في بطولة افريقيا. وبالتالي مين قال الاسعار دي؟ مين اللي حط البرايسنج ده؟ ومين قال ان الحاجات دي تطلع دعاوي؟ وليه بنستغرب لما نبقى نادي عنده عجز مالي والمفروض ان انا عندي ماتشات كبيره كتيره السنه اللي فاتت, مثلا في حاله الزمالك على سبيل المثال 10 12 ماتش ما بين اخر
1: دوري وكونفدراليه
0: او كونفدراليه او في بطوله افريقيا او فوت ايفر, وانا ما ببيعش الحاجات دي كلها وبعدين ارجع ازعل
1: ان انا مفيش
0: انه مفيش ايراد. مين قال الكلام ده؟
1: احنا مش بنتكلم كمان زمالك بس, احنا بنتكلم على مستوى الانديه المصريه, اهلي وزمالك واكتر من انديه جماهيريه كمان.
0: بلس سيبك بقى من الهوسبيتاليتي واللونجز, يمكن الاستاد مش مجهز قوي بالكلام ده, وده يمكن
1: حاجه
0: هناخدها مع الادارات اداره الاستاد وست الوزير والكلام ده كله في الايام اللي جايه, لانه حتى وضع تنظيم مصر لبطولات كبرى هو مش هيحصل بنفس النظره الكوميرشال اللي انت بتتكلم عليه. وبرضه خليني اقول لك ليه, ليه امريكا بالنسبه لانفنتينو على الرغم من اللي ترامب كان بيعمله يطلع يتكلم ويقول له شيل الانذار وحط الانذار هو شيل الطرد وحط الطرد والكلام اللي هو محرج جدا جدا بالنسبه للانترناشونال ميديا بالنسبه لحد بيدور فيفا, ليه كان متقبله انفنتينو؟ ليه تقبل انه امريكا لغت نظام الفان اي دي؟ او لو انا هنظم مفيش فان اي دي, في حين انه
1: حكام ولاعيبه ما كانوش بيقدروا ياخدوا الفيزا.
0: بالظبط كده. ليه كل ده؟ لانه اللوكال ماركت جوه امريكا قدر بشكل سلس جدا انه يشيل الايراد بتاع كاس العالم ويعمل اكتر من دبل ايراد كاس العالم في قطر من جوه السوق المحلي.
1: معاك معاك.
0: وبالتالي اول حاجه لازم نبص عليها ايراد يوم المباراه عندنا عامل ازاي. لو الايراد فضل بالشكل ده يستحيل حضرتك تاخد بريوريتي تمام على تنظيم بطوله دوليه, لان انت مستسهل فكره التذكره الرخيصه وفكره ان انت مش بتطور المنتج بتاعك لخدمه احسن تسوى فلوس اكتر.
1: معاك.
0: وعمر ما الفيفا او الاي او سي في الاولمبياد هيدي لك شرف التنظيم ده الا لو انت ما قصرتش على ايراداته.
1: معاك مليون في الميه, وان الفان اكسبيرينس كمان تكون افضل حاجه ممكنه. طيب عايز بقى اكلمك على وكاله اللعيبه وعن اللعيبه المحترفين, بس قبل ما اتكلم عليها نتكلم على محمد صلاح. اكلمك على محمد صلاح, اكلمك على حمزه عبد الكريم, وعن يعني ناس كتير قوي بعتوا لنا ومستمعين بعتوا لنا عن ولادهم بيلعبوا بره ازاي تقدر تنصحهم بحاجه سريعه جدا. نتكلم على محمد صلاح وانتقال محمد صلاح الجاي. انت راجل اشتغلت على مع محمد صلاح في الجزء التجاري ما يخص محمد صلاح وحتى اكتر من شركه مصريه وعالميه. بكلمك بالنسبه لمحمد صلاح, هل شايف ان صفقه صلاح والنادي اللي هينتقل ليه صلاح هيبقى صفقه كرويه ولا هتبقى صفقه تجاريه بحته؟ وهل شايف النادي اللي ممكن يدفع لصلاح المرتب بتاعه هياخد مخاطره ماليه ولا الموضوع هيمشي ازاي؟
0: نجم زي صلاح او زي رونالدو او زي ميسي عمرها ما هتبقى صفقه كوره بس, دايما هيبقى فيها نواحي تجاريه ودايما هيبقى فيها ريفينيوز من ناحيه ثانيه. وهروح بعيد ليه؟ تعال نشوف اللي حصل في ليفربول من 9 سنين, وانا اشتغلت مع نادي ليفربول اكروس التسع سنين دول في اعلانات وفي حاجات كوميرشال برضو غير مع محمد غير مع لعيبه ثانيه كتير. الايراد عمر ما نادي ليفربول ده كان عمل اي ايراد تجاري من المنطقه بتاعت الميدل ايست دي غير لما محمد مضى.
1: معاك.
0: وبالتالي ومحمد ساعتها كان ريسك, كان جاي من روما ما كانش لسه بقى محمد صلاح النجم الكبير اللي هو بقى دومينيتنج الدوري الانجليزي زي ما بنقول اكروس التسع سنين اللي بعدها. بس بعد كده هوت ليفربول قدر يحقق منه ايرادات تجاريه بشكل معين وشعبيه بشكل معين وقدر ينجح بيه تجاريا، وبالتالي النادي الجديد اللي رايحه محمد طبعا هيبقى على يعني مركز تماما في المنطقه دي، ولكن المنطقه دي مش هتنجح قوي مع النادي ده لو النادي ده مش توب ليفل. يعني مثلا انا النهارده كجمهور مصري او جمهور عربي بتفرج على الدوري الانجليزي، بتفرج على ليفربول وماتش الديربي مع سيتي ومع يونايتد ومع غيره ومع غيره، ده ماتش فيه فيورشيب عاليه جدا
1: مليون،
0: تمام؟ اه محمد يقدر يرفع الفيورشيب بتاع الدوري التركي من كده لكده، لكنه عمره ما هيوصل للفيورشيب بتاع الدوري الانجليزي او الدوري الاسباني. وبالتالي هيبقى في تعظيم للعوائد التجاريه من السوق المحلي ومن شويه اهتمام، بس برضو مش هتلاقي البراندز رايحه قوي عشان تمضي مع ترابسون ولا مع بشكتاش ولا مع جلطة سراي، لانه في النهايه تمام ولا مع اتحاد جده ولا مع غيره
1: بالشكل الكبير. توقعك يروح فين
0: معرفه بيه؟ توقع شخص يعني لو في حاجه توب ليفل هتبقى دايما بريورتي بالنسبه لمحمد. لو جاله
1: ممكن يروح دوري انجليزي لو جاله بره ليفربول
0: ما تهاليش. يمكن استون فيلا الاوبشن الوحيد، بس ما اظنش. انا ده رايي شخصي غير مبني على اي معلومات مع محمد خالص. ايطاليا لو في حاجه من التوب 3 4 يوفنتوس انتر ميلان بمرتب كويس ريليتيفلي ممكن. اتلتيكو لو اتفتح الاوبشن اللي مفتوح بقاله كام يوم اتلتيكو ستيل هيبقى حاجه تمتن جدا بالنسبه لمحمد. ومحمد ممكن يكون برضو حاطط العيله واللي هو يبقى ليدنج المشروع في بلد زي تركيا، بيعه مش وحشه.
1: تمام. طيب حمزه عبد الكريم في دقيقه سريعا جدا، هل محتاج ان هو يكون ماضي مع وكيل يعني وعيلته يمكن تتراجع شويه في اللي جاي من مستقبله، ولا شايف ان هو ماشي الامور معاه بشكل جيد؟
0: هو مش موضوع تراجع عيله خالص. دايما الاب زي كريمه لازم يحمي ابنه في السن الصغير ده، لانه كمان برشلونه از لوت اوف ديماند، قصدي هتلاقي ناس كتير جدا بتتكلم، ناس كتير جدا بتعمل واو لاخره، ولكن حمزه هيكسر الدنيا باذن الله. باذن الله احنا على ميعاد مع قصه نجاح، يمكن انا شايفها بظروف بدايتها بكبر بدايتها يمكن تكون اكبر من صلاح ومرموش كمان
1: ان شاء الله.
0: ليه؟ لان الولد عنده كل حاجه. عنده الالتزام، عنده الشخصيه، عنده الكاريزما، متربي ومتاسس تعليميا والى اخره، بلس انه في كوميرشال ماشين اسمها برشلونه. الكوميرشال ماشين اسمها برشلونه دي وانس ان برشلونه يبتدي يرياليز كم الديماند انه يبقى عنده لعيب عربي ولعيب مصري نمره 9 حتى لو بياخد شويه دقايق، وكم الكوميرشال انترست وكم الميديا وكم الكلام دوت كله، هيبتدي برشلونه يتمسك جدا بحمزه، هيبتدي ياخد فرص، لانه مش بس لعيب كويس وانا توب ليفل ويقدر يبقى احسن حاجه في الدنيا،
1: هيكون واجهه
0: كمان سبق. هيبقى الحته
1: التجاريه كمان،
0: وبرشلونه عمره ما جاب فلوس من منطقه الشرق الاوسط
1: معاك،
0: وده اللي هيحصل في الايام اللي جايه وتابعنا، يعني هتلاقي حاجه بتحصل
1: في نص دقيقه ان شاء الله باذن الله. في نص دقيقه سريعا جدا يعني واحده بعتلنا رساله بتقول ابنها بيلعب في انجلترا، تنصح بايه عشان يبتدي بشكل بروفيشنال ويقدر ان هو يحترف، او يقدر ان هو حتى لو رجع مصر؟
0: هو بيلعب في انجلترا حاليا،
1: هو بيلعب في انجلترا حاليا وهو بيفضل يلعب في مصر وهو مزدوج الجنسيه.
0: طيب بالنسبه لمزدوجين الجنسيه، يمكن احنا عندنا عشان هيثم حسن از بارت اوف الشركه تمام، فعندنا شويه خبره في الحته دي. في لعيبه كتير جدا مزدوجه جنسيه بتلعب على فيري هاي ليفل، ولكن وجود الولد في الناشئين من 13 ل 18
1: افضل له بكتير جدا،
0: اكيد هيتاسس احسن، اكيد هياخد فرص احسن في التاسيس، وده اهم حاجه بيعاني منها اللعيب هنا في مصر. بعد كده هو لما يبقى عنده 18 سنه او بعد ما يعدي المنطقه من 16 ل 18 اللي هي فيها التطوير كله، تبتدي هي تحكم عليه. في الايدج بتاع ال 14 وبتاع ال 13 ما تقدرش تحكم على لعيب انه فلتة او انه حاجه، حتى لو هو في ناشئين ليفربول ولا في ارسنال ولا في غيره، لانه في النهايه لسه ما ظهرش، لسه ما استواش، لسه ما كبرش بدنيا بشكل زيه زي الناس.
1: تامر بشكرك شكرا جزيلا، انا كان نفسي ان الوقت يسمح لنا يعني ان احنا كلامنا يكتر اكتر واكتر من كده، بس ان شاء الله يكون لينا حلقات جايه نتكلم فيها عن المواضيع المهمه اللي انت كنت بتكلم فيها. بشكرك جدا جدا على وجودك.
0: شكرا يا هبه، ومبسوط اني كنت معاك، وان شاء الله يعني تكسر الدنيا
1: وربنا يخليك. بشكرك جدا، بشكرك جدا. ده كان لقائنا مع تامر يسري خبير الإدارة الرياضية والمحاضر بالفيفا، ودي كانت نهاية حلقتنا النهاردة من في الاستاد. نشوفكم يوم الاثنين الجاي على ألف خير. سلام.
2: ما اعرف.
3: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
3: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
5: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
3: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض وتشوف أبطال القصة شبهنا دي وقد إيه كتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
6: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف أم.
7: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
6: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
8: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
9: ايه ده؟
10: لا ما تبصريش انا زيك بالظبط.
8: على تردد 11900 رأس.
11: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: جديد نجوم اف ام. عزيز عبدو يا خلي اغنية جديدة على نجوم اف ام.
1: عيش الاغاني
0: نجوم اف ام على كيفك. اكسكلوسيف نجوم اف ام. انغام دي روحي. اغنيه جديده.

اكسكلوسيف نجوم اف ام، انغام دي روحي، اغنيه جديده على نجوم اف ام.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: سيداتي انساتي سادتي السلام عليكم ورحمه الله.
2: الشوطه من بعيد حلوه. جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول جول ج

خطره.

ستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم اف ام على كيفك.
3: جديد نجوم اف ام لطيفة شبهي بالملي. أغنية جديدة على نجوم اف ام.

جديد، نجومة في آن، لطيفة شبهي بالملي، أغنية جديدة على نجومة في آن.

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغالي نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
1: يا حبيبتي ذاكري
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
3: وبعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين بعدين.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابته، المناسب بالنسبه لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبه لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهه نظرك في حاجه مش لازم تكون نفس وجهه نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في راي ثاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياه كده متقسمه كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمه على ثلاثه.
3: شكلك فاهم يا نصر.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الاخضر والاحمر وكارت التفاوض، فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
2: عرفت فاهم؟
1: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وإنت قيم مصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
0: ثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، تتصل على 012-2005-1006 أو ابعت

0: ولسه التات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
0: ما انتي بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: قولي انتوا ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
0: عشان الوقت بفلوس.
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى علي.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: يعني ايه جيمنج؟
4: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
3: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
5: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
3: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
1: هيدخل في كل المجالات.
3: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
3: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
1: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
6: اكس او مع شريف جويفل، كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
7: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين او على زاوية معينة او على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعا والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جدا. حروف الجر برنامج مهتم جدا بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابيا، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك. وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
8: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
6: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

أجمد سبعه الساعه 7 مع جيهان عبد الله يوم الاربعاء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم FM.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم FM.

0: ام اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

جوايا انا لسه مش عارف حكايات قصص كتير لسه بألفها.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
4: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير وتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
2: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على 3

جديد نجوم اف ام لطيفة شبهي بالملي أغنية جديدة على نجوم اف ام.

جديد، نجومة في أم، لطيفة شبهي بالملي، أغنية جديدة على نجومة في أم.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأسك.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 راس.

0: أوقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس.
1: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
2: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
1: طب غني المزيكا.

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
0: امال ايه الجديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجة.
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: قواعد سفر. المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي. اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش. وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري. واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك. وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
1: نخش في الموضوع على طول.
0: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت. هي الحياة كده متقسمة كده. ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
2: شكلك فاهم يا نصة.
0: وساعتها دي قرار الثلاث كروت. الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
1: حضرتك فاهم؟
0: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت. وأنت قيم وصنف بقى براحتك. أصل هي في الآخر لعبة. لعبة الثلاث كروت.
3: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف.
4: يعني ايه جيمر؟
5: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
4: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
6: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
4: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
5: هيدخل في كل المجالات.
4: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
6: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
4: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
5: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
4: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من اول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسية في اكس او على نجوم اف ام. شريف جوي
3: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
7: لو يومك بادئ تمام متزبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش عادة.

0: من الحد للخميس على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على tiktok.com/@nujumafm. انتوا مع ساعة مع نجم على نجوم اف ام.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على youtube.com/@nugumfm. انتوا مع ساعة مع نجم على النجوم FM.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما انا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: القصيده بعنوان بطاريه الريموت.
1: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 راس.
3: وحتى نسمع ايه؟
1: نجوم اف ام تي في.
4: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.
0: انتوا مع ساعه مع نجم على نجوم اف ام.

0: كنتم مع ساعة مع نجم على النجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم اف ام على كيفك.